يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

تسبح له ما في السماوات.

واحدا. وحملت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراكونا فه. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام، من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة. تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
3: البلدة القديمة للخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال، والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو مباني البلدة القديمة على عدة فترات. ترى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، وتتراوح من 200 إلى 300 عام كحد أدنى، وتبع بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد إلى 1000 عام.
2: تقع الخليل جنوب الضفة الغربية وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة، وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين، هما مخيمان الفوار والعروب.

0: للخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ستنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة الإسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخلله ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابنه إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول الست قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصا في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبدا، وبيقول أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة طبعا. التقية زي ما قلت لك من عهد الأيوبيين تقريبا ألسنة يوميا عندنا قمح مجروش جريشة يعني، وقمح نوعية معينة، مش أي قمح بيمشي عندنا. يومين في الأسبوع على مدار العام، اثنين وجمعة بيكون عندنا لحمة أو دجاج. العدد يعني تقريبا القمح بيختلف عن اللحمة، اللحمة أكثر بتضاعف العدد. عندنا القمح تقريبا 300 عائلة، لما يكون في لحمة أو دجاج بيقفز العدد ل 600 عائلة بياخذوا الدجاجات من عندنا هون وبيعمل عليهم مقلوبة.
0: انت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب القدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 21 من سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية، الموافق للتاسع من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معظم حواجز الضفة الغربية منذ الأمس، وإسرائيل تتوعد بإجراءات تصعيدية بعد مقتل مستوطن، وهناك شهيد أيضا في جنين. هذا في يوم الأمس، أما في ساعات صباح اليوم كل التفاصيل في جعبة زميلنا الصحفي الدكتور أمين أبو ردي. يسعد صباحك أخي أبو مر.
1: صباح الخيرات لكم، تحياتي.
0: صباح الورد، تحياتي دكتور أمين، تفضل.
1: بداية نركز على نابلس. حسب ما تم رصده حتى اللحظة، فقط اقتحامين كانوا إلى بلدتي عريف وبرقة شمال نابلس، طبعا عريف جنوب نابلس اقتحام منزل ولم نبلغ عن اعتقالات، وأيضا في برقة انسحاب بعد 5 ساعات من عمليات اقتحام للمنازل، لكن كان جراء عمليات الدهم هناك إصابتين جراء الضرب في بلدة برقة شمال غرب نابلس. المدينة فقط هو تحليق طائرة درون زناني في سماء المدينة منذ ساعات مساء أمس، وما زالت مستمرة حتى اللحظة، يعني يسمع صوتها
0: صحيح
1: بكل أحياء
0: طول الليل
1: بشكل
0: طول الليل.
1: واضح، الناس بفسروا ليش كذا وليش هذا الأمور، الله أعلم. لكن عمليات الدهم والاعتقال تركزت في محافظتي جنين وطول كرم. في طول كرم تم اعتقال الشقيقين إسلام بولي وقسام بدير نجل الشهيد رياض بدير، أيضا اعتقال محمد صلاح أبو خضر من الحي الغربي في مدينة طول كرم، إضافة لاعتقال الشيخ نجيب كتاني من قرية النزل الشرقية شمال طول كرم. وأيضا اقتحامات جنين تم فيها اعتقال شابين من بلدة قباطية من قبل قوات خاصة فجر هذا اليوم، محمد فزازعة ورامي الشوكة زكارني، إضافة إلى اعتقال أمير حازم بدارني من بلدة يعبد قضاء جنين. في الرام سجل اقتحام من قبل الاحتلال وإلقاء كميات كبيرة من الدخان وقنابل الغاز باتجاه المنازل. أيضا قبل قليل تم اقتحام قرية بدو اللي هي شمال غرب القدس المحتلة، وهي مسقط رأس الاحتلال بيتهمه بأنه نفذ عملية إطلاق النار وأدت لمقتل المستوطن وهو جندي في منطقة حلميش في منطقة رام الله. وتم طبعا تم اعتقاله مصابا في أحد مشاه في مدينة البيرين في ساعات عصر يوم أمس، والاحتلال شدد على أثر ذلك بشكل كبير على أغلب حواجز الضفة الغربية وبالذات حواجز رام الله اللي بقت الناس 5 إلى 6 ساعات عالقين على الحواجز. في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تم فتح غالبية الحواجز وتمكن الناس من العودة إلى منازلهم، وأيضا هذا الكلام طبق إلى حد ما في حواجز مدينة نابلس.
0: نعم أبو عمر، موضوع العملية لا شك إنها يعني كانت مفاجئة، والاحتلال فورا يعني العملية صارت في مكان سكر كل الضفة، سياسة العقاب الجماعي. نعم.
1: هو باعتقاد أنه الباحثين وحتى المحللين الإسرائيليين كانوا يتكلموا أنه الضغط اللي بيمارس بالضفة الغربية قد يولد انفجار، شو شكل الانفجار ما حدا كان يحدد. فالمحللين الإسرائيليين وحتى المراقبين الدوليين والقناصر قالوا أنه هذا العملية نتيجة الضغط الممارس أهالي الضفة الغربية، خاص أنه الاحتلال بقر أنه الشخص نفذ عملية بشكل انفرادي وبشكل وحيد لحاله في هذه العملية، وهذا كلها يعني تحليلات أمنية إسرائيلية. وبالتالي الضغط اللي صار على الفلسطينيين سواء كان ممارسات من المستوطنين أو من الجيش أدت لهذه العملية، هذا تقريبا حتى المحللين الإسرائيليين بقود لذلك. لكن على أرض الواقع الاحتلال مارس عقاب جماعي على الفلسطينيين من خلال إغلاق كل البوابات والحواجز، وممكن حارس عطارة اللي بيعرفه هو بشل كل كرة رام الله عن مدينة رام الله، يعني وحتى صحيح. جزء منه الطريق المؤدي لنابلس من خلال عطارة أيضا كان مشلول، وبالتالي مئات المركبات كانت عالقة لساعات طويلة، واللي شاف فيديوهات طوابير من الكيلومترات كلها سيارات بانتظار العودة في ساعة الليل. بعض الناس طبعا صار في طبعا في جفنة وبير زيت دعوات من مطاعم ومقاهي وصالونات مناسبات انه تستوعب الناس العالقين هذا هذه الحواجز. لكن كما ذكرنا في ساعة متأخرة من الماضية تم فتح الحواجز وبالتالي الناس تمكنوا من العودة إلى منزلهم. حتى الأصل المحررين اللي كانوا روحين من الظاهرية أو من عفر تأخروا كثيرا صحيح. على الحواجز، بعضهم وصل منتصف الليل مدينة نابلس أو قراهم في المحافظة، وهذا يعني طبيعي جزء من العقاب الجماعي اللي ممارس في الضفة الغربية.
0: خلينا أنا وياك والمستمعين، زميلنا ضياء حوشية أعد تقرير هيك صحفي عفوي امبارح ممكن الساعة 12 بالليل، خلينا نسمعه.
2: اليوم كان صعب جدا على كل الفلسطينيين، عشرات ومئات العائلات تقطعت بها السبل، سلكت طرق وعرة، سيرا على الأقدام، تركت سياراتها في أماكن بعيدة، ومن ثم قطعت مشي في الليل وفي طرق التفافية كانت مخاطرة جدا نتيجة الإغلاقات اللي فرضت في منطقة الضفة الغربية على وجه التحديد. احنا بنحكي على دفع بتعزيزات عسكرية في مناطق واسعة، بنحكي على إغلاق الحواجز، البوابات، الطرق بصورة كاملة. كان الوضع أصعب ما يكون بالنسبة للفلسطينيين المارين والداخلين إلى الأراضي الفلسطينية عن منطقة المهلل. هون شايفين أن الناس يعني تقطعت بها السبل، منهم من فاضل أن يبقى في المركبة ولا يذهب إلى البيت حتى يتم فك الحاجز الموجود. هذا الحاجز أيضا حاجز نعلين العسكري، والطرق كانت فارغة للغاية. بنشوف أن الناس يعني مثل بصراحة المهاجرين. الوضع كان جدا صعب وجدا مأساوي بامتياز.
0: نموذج لما نفذوا الاحتلال الإسرائيلي، وأنا شفت مئات البشر يعني مبارح كاتبين إنه ساعتين وثلاثة وأربعة. ولفت نظري الدكتور قاسم الدبيك، سعد صباحك، فهو بقول إنه سافر مرة من من من من الأردن لدولة في آسيا بآخر الدنيا، خمس ساعات أخذت طريقه مبارح من رام الله نابلس، خمس ساعات. يعني لو سافر هاي الدولة سعد صباحه إذا بسمعنا هذا، برجع بقول يعني ما يعيشه الفلسطيني. وللأسف للأسف يعني لا أحد يهتم ولا أحد يلقي بال لهذا الموضوع. أبو عمر، أيضا في موضوع الأسرة دوما نسألك آخر التفاصيل إذا في عندك أي معلومات جديدة استجدت حول ملف الأسرة.
1: نعم، بالأمس أكيد أهالي نابلس وغيرهم شافوا صورة الأسير المحرر سائد ياسين من نابلس، وأيضا في كان أسير محرر أيضا من عسكر هدروس أيضا أطلق سراحه بالأمس. فالصورتين يعني الناس اللي بيعرفوهم شافوا الصور ما قبل وما بعد، والمشهد لحاله بيعطي انطباع.
0: في ناس ما عرفوهوش للعلم لسائد امبارح. والله بعتوا لي انا لاني كنت منزله ستوري فما كانت مبين الاسم. قال لي مين فلان، تخيل لوين.
1: فهذا يعني صحيح. هذا احيانا بعطيك جواب الان كيف وضع الاسرى داخل سجون الاحتلال. وايضا اللي كل مره مكررها انه هؤلاء الاسرى غالبا، وانا بنعذرهم، ما بتكلموا وسائل الاعلام شو صار معهم. وطبعا هم معذورين، هم واهلهم معذورين لانه في خشيه من
0: العذاب.
1: لكن المشهد لحاله هو بعبر عن طبيعه المعاناه اللي بعانوها الاسرى، سواء كان في المعامله الصحيه، المعامله الغذاء، القمع، وحتى انا ممكن اسميها انه كميه الشيب اللي بيكون عند الاسير ما قبل بعد اتقال لوحده، ممكن يفسر انه كل هذه الامور اجتمعت مع بعض، الرعب، الخوف، القمع، الجانب النفسي، نوع المي، نقصان المي، كله بيلعب دور في هذا الموضوع. حتى انا بتذكر يعني في 2015 في سجن مجدو انه احد الاسرى يعني كان كل راسه ابيض، كل يعني في اقل من سنه، يعني هو الفرق بين الشيب الكامل وشيب فقط في سنه كامل، هذا قبل القمع. فبالتالي يبدو ظروف السجن بتعيش بخلي الاسير
0: في شغله بدي الفت النظر الها، انه الاسير في السجن ما بيشوف حاله، ما في مرايه. يعني هاي هلا لفتت نظري، عن جد ما كنا نشوف حالنا، ما في مراي، ما في إشي نعكس عليه، يعني ما في أزاز نوقف قدامه يعني تشوف حاله.
1: هذا طبعا بعد 7 أكتوبر قبل فيه
0: ما كان فيه مطلقا. يعني ممكن بالصدفة البحتة لما كنا ننزل محاكم مرات هيك نلمح حالنا على في أحد الغرف، أما أو في الكاميرا لما في المحكمة تشوف حالك على الكاميرا، لأنك أنت تشوف حالك هيك تقعد تطلع قدي أنت متغير، لحية وشعرك ووجهك ونحافتك. فالأسير ما بيشوف حاله يا إخوانا، ما في مراية تعكس حالته. عشان هيك فعلا كتيرين منهم يتفاجئوا بحالهم أول ما روح وصوروا قالوا أو طلع مراية أو ما شاف. فالله يكون بعونهم، لا شك هذا موضوع مهم جدا إنه له.
1: بس بنذكر إنه يوم الثلاثاء اللي هو بكرة في وقفة للأسرة، لكن مكانها سيكون أمام الصليب الأحمر. إذن غدا وقفة الساعة 12 أمام الصليب الأحمر اللي هو يعني منطقة طريق الجامعة القديمة خلف
0: شارع 15
1: راح يكون هذه الوقفة. وجيد أيضا أن يكون المكان يتغير حتى على الأقل الرسالة.
0: لعل وعسى. زميلنا عاطف دغلس صباح الخير بقول قوات الاحتلال انسحبت من برقة بعد اقتحام لعدة منازل وتفتيشها واعتداء بالضرب على مواطنين، كما أجرت تحقيقا ميدانيا خلال الاقتحام. سعد دريخي سعد صباحك بقول أبو العز مبارح 120 كيلو من رام الله لنابلس. كل الشكر والتقدير لشبابنا وأهلنا خصوصا متطوعي الدفاع المدني في قرى دورة القرع ورامون والمزرعة ودير جرير ودير بدبوان وأب فلاح وترمس عية. بارح في ظل الإغلاقات وصعوبة التنقل أثبتوا أن الشهامة والنخوة والمسؤولية موجودة بين أهلنا، ما قصروا، وقفوا لأجانب الناس يرشدون المواطنين إلى الطرق البديلة ويوزعون المياه والقهوة والطعام ويساعدون كل من يحتاجها للمساعدة. جهدكم وتعبكم ووقوفكم مع الناس محل تقدير واحترام كبير، يعطيكم ألف عافية. حياك الله ويسعد صباحك. صباح الخير أيضا للمهندس يزن جبر، صباح الخير أيضا لضحى أبو زنت، صباح الخير لدكتور ماهر أبو زنت، أبو عماد زهر الششتري، سعد الشكع يسعد صباحك، فارس الحسن، أسماء إشحادة، رندا قادري، بسام العاصي، دير شرف شافي، شمرون سالك، صار معنا مراسل بسام العاصي، يسعد صباحك. سعد عواد، فادي زقزوق أيضا يسعد صباحك في طريقك إلى خارج نابلس، وشادي حنون صباح الورد، أبو عمر ناصر الصوالحي صباح الخير، عامر فطاير، يوسف مزهر، أبو عمر يسعد صباحك أبو عمر، دكتور أكرم سعادة بيصبح علينا من روسيا
1: ما شاء الله،
0: جري طوال أبو دكتور،
1: ويوسف من تركيا،
0: ويوسف من تركيا. مبروك ليوسف مزهر زفاف ابنه عمر إلى ولست ختام أيضا، صباح الخير. مؤيد جود الله صباح الورد، سلام خالد البسطامي دكتورة صباح الخير، أخونا ناصح شاهين، شيخ بشار اسمه يسعد صباحك. وموضوع تسجيل أبناء المتقاعدين الموظفين الحكوميين المتقاعدين في الجامعات، هذه نقطة مهمة بدنا نحاول نحكي عنها، وأنا بوعدك أنه نفعلها أكثر وأكثر. الأستاذ المحامي أسامة مقبول أيضا يسعد صباحك، روحة بيلي صباح الورد، وأيضا أبو مصطفى، أبو صفية، بسمة غالب، أم أيمن، أبو بشار سمارو، أحمد قرطلو، غدير السخلة، أبو حمزة حموز، جرير قناديلو، أبو عنان الشخشير، أبو وفد طوباصي، هيثم قنابيطة، أبو سامر النجار، طارق القاضي، أخونا أبو محمد رامز الدلع، خالد الصرميت، الحج أبو عمار علاوي، ندى قاسم جبر، علي الشنتير صباح الورد، ولسائد أسا سامعنا، حلم التيتي، صدام المصري، شكرا يا صدام على الكلام الطيب. وضح خالد النابلسي، الأستاذ أبو فتحي أنور منى، والله يفك أسر يا رب ابنك وأحفادك جميعا، إسلام أبو السعود، نائل عبيد، عصام عوكل، بهي إبراهيم، أم العبد حمد، أحمد التمام، سعد الخروف، قسوم الشاطر، نجود يونس، نضال الجابي، مؤيد العبد، علاء حلاوة، وبقية الإخوة المتابعين الكرام. امبارح أول امبارح وبكرة راح يكون في عنا لقاءات دائمة في موضوع إكسبو النجاح، حتى نعطيكم معلومات أكثر عن هاي الفعالية، ونحث الناس إنهم يشاركوا ويحضروا ويتابعوا كل نشاط في البلد مهما كان شكله، إحنا داعمين إله أثره. هلأ الناس بتقيس قديش الأثر، كل حدا حره بيشوفه جاب نتيجة ما جابش نتيجة، استعراضي تجاري كذا، هذا إحنا دورنا نحكي عنه ونعزز فكرة الفعاليات المجتمعية الاقتصادية الثقافية التعليمية الأكاديمية، لعل وعسى مثل ما أقولوها نلقي حجر في هاي المياه الراكدة. الأستاذ مهند عكوبي أبو جهاد، وهو عضو ملتقى رجال أعمال نابلس والمسؤول الإعلامي من طرف الملتقى على فعالية الإكسبو، يسعد صباحك.
3: صباح الخير أخي أبو العز، صباح الخير لدكتورنا أبو عمر،
1: الله يخليك
3: ولجميع المستمعين،
0: الله يصبحك، وباسمي وباسم راديو حياة نقول لك أعظم الله وأجركم بوفاة شقيقتك،
3: شكر الله وصايركم،
0: الله يرحمها يا رب. نترك لك المجال، يعني الرؤية اللي عندك وعند الملتقى بالنسبة لهذه الفعالية والشراكة مع مؤسسة تعليمية ضخمة مثل جامعة النجاح.
3: الله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم مرة أخرى. في البداية خلينا نحكي تفاصيل عن المعرض ونعرف عنه ولماذا جاءت هذه الشراكة بيننا وبين الجامعة، والأهم نحكي عن المفاهيم والأبعاد لهذا المعرض. يعني يوم واحد بيفصلنا عن إطلاق النسخة الثانية من معرض سيدي نجاح إكسبو 2026، واللي راح يعني يكون في الأكاديمية في الحرم الجامعي الجديد. في جامعة النجاح الوطنية. غدا يوم الثلاثاء الافتتاح الرسمي 22/9 ولغاية مساء السبت. من خلال هذه الشراكة أخي سامر اللي هي شراكة استراتيجية مش بروتوكولية، هي شراكة حقيقية، واللي احنا بنفخر وبنعتز بها مع جامعة النجاح الوطنية. نأمل أن لا يكون هذا المعرض فقط لمحطة واحدة، بل بداية لمسار مستمر من التعاون والعمل المشترك مع الجامعة ومع المؤسسات الوطنية الأخرى. من خلال هذه الشراكة الحقيقية نوعدكم ونعدكم بأن نقدم معرض بصورة مختلفة أكثر تقدم وتميز.
0: الرسائل اللي من خلال اللي قلتها، يعني احنا بنحضر، احنا بحضرتك لهذا اللقاء قلت انه في رسائل مختلفة لدى القائمين على هذا الاكسبو لابد ان تصل الى الجمهور.
3: اكيد اخي سامر، يعني في المعرض هو بيقوم على اربع مفاهيم يعني، ويتناولها الطلبة في قاعة المحاضرات، والاهم له خمس ابعاد. يعني المعرض يقوم على أربع مفاهيم وخمس أبعاد. تحدثنا كثيرا عن معنى كلمة تدي. معنى كلمة تدي هي اللي بتحكي عن المفاهيم الأربعة، هي كلمة أحرفها مختصرة من عدة كلمات مختلفة تجمع ما بين المفهوم التكنولوجيا ومفهوم ريادة الأعمال والتطوير والإبداع. هذول الأربع مفاهيم هم المفاهيم الرئيسية في معرض تدي 2026. هلا، وهذا المعرض مش معرض تجاري ولا معرض أكاديمي، ولكن هو مساحة يلتقي فيها الطالب مع السوق والجامعة مع القطاع الخاص والمجتمع مع الاقتصاد. وراح يكون هذا المعرض مختلف وغير تقليدي. هلا، وكما يشكل هذا المعرض جسر حقيقي بين الجامعة والقطاع الخاص والمجتمع. اليوم الطالب يدرس هذه المفاهيم الأربعة اللي حكينا عنها، اللي هي نعيدها كمان مرة، اللي هي التكنولوجيا وريادة الأعمال والتطوير والإبداع، اللي معانيهم بالإنجليزي أحرف بتشكل تي وإي ودي وآي. كل حرف هو بداية معنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال والتطوير والإبداع. هاي اليوم الطالب يدرس هذه المفاهيم في قاعات الجامعة، لكن المعرض بيعطيه فرصة إنه يشوف هاي المفاهيم ويرى هذه المفاهيم مطبقة أمامه في سوق العمل، وتترجم هاي المفاهيم إلى واقع عملي وتجارب حية. فعلا هذا هو الربط اللي إحنا نريده وبدنا إياه.
0: طب المواطن العادي العائلة، أنا بدي أجيب عيلتي وأطلع على المعرض، إيش إيش إيش إيش بالنسبة إلي كعائلة ممكن أشاهد هناك؟
3: أكيد أنا راح أجي للأبعاد. نعم. يعني هذا إحنا بالنسبة للمفهوم كلمة تدي، يعني وإنه ما تبقى المعرفة داخل قاعات المحاضرات الجامعة، ولا يبقى سوق العمل بعيدا عن الطالب وعلمه، وإنما يلتقي الفكر الأكاديمي مع سوق العمل والتطبيق في مساحة واحدة في المعرض. يعني وأنا بعتقد إنه أجمل إشي في هذا المعرض هو أننا نحاول أن نبني جسر بين الجامعة والواقع، أو بين الجامعة والشركات والمجتمع. سؤالك إنه العائلة والمجتمع، هذا هو احنا خلصنا موضوع الأربع مفاهيم، هذا من أبعاد المعرض. المعرض له أبعاد، بعد الأكاديمي واللي هو اللي بيحكي عن التوظيفي، عن الأبعاد قبل ما نشرح أو ندخل بحساب البعد الأكاديمي، هو له أبعاد خمسة: البعد الأكاديمي والتوظيفي والاقتصادي والتجاري والمجتمعي والبعد التنموي والإنساني. البعد الأكاديمي اللي بيحكي عن مشاريع تخرج الطلبة ومقابلات التوظيف واستقبال الطلبة في العام الجديد. أنا راح نوصل لموضوع العائلة والمجتمع بعد ما أوضح مواضيع موضوع بشكل بسيط، موضوع التخرج أو مشاريع التخرج. عندنا تقريبا من 42 إلى 44 بالضبط الرقم بالتحديد، أنا ما عندي يعني بالتفصيل كم مشروع راح تخرج راح يكون في داخل هذا المعرض. طالب أخي سامر بتعرف إنه بيدرس من 4 إلى 5 سنوات في الجامعة، وفي النهاية بيقدم مشروع التخرج. للأسف الطالب بيعتبر هاي يعني هذا المشروع آخر محطة له. ولكن
0: صحيح،
3: ليش ما يكون مشروع التخرج هو أول خطوة في حياته العملية؟ مشاريع التخرج جزء مهم وأساسي من المعرض، يعني منحاول إنه ننقل مشروع تخرج الطالب من قاعات المحاضرات إلى مساحة بيلتقي الطالب يعني فيها مع الشركات وسوق العمل لكي يرى مشروعه ويقيم من أصحاب الخبرات. يعني مشروع الطالب لا يتم تقييمه من الجامعة فقط، سابقا كان مشروع الطلاب بس اللي يقيموه دكاترة الجامعة والجامعة فقط، إنما يقيم اليوم أيضا من الشركات من الواقع وأصحاب الأعمال والخبرات المهنية. يعني ممكن الطالب هو بيقدم مشروع التخرج في هذا المعرض يسمع ملاحظات على مشروعه ويتعرف على جهات عمل، وممكن أن يكون فيه مستثمر يتبنى فكرته مشروعه. يعني لا تقتصر تقييم مشروع الطالب بداخل قاعات المحاضرات أو من خلال مدرسينه أو من خلال الدكاترة اللي عم بالهم براجعوا مشروع التخرج، وإنما أيضا بمساحة المعرض اللي موجودة في ساحة العرض يلتقي مع شركات، والشركات يعني مع التطبيق طبعا والتجربة الجادة، والشركات هي كمان إلها بتقييم مشروع الطالب حتى يستفيد هذا الطالب. أيام التوظيف، إحنا لا نزال في الموضوع الأكاديمي، أيام مقابلات التوظيف 43 شركة من مختلف القطاعات راح تقابل
0: الخريجين، الطلاب الخريجين ولا طبعا. أي حدا ولا أي حدا بيقدر يشارك في يوم التوظيف؟
3: طلب الخريجين ومن جامعة النجاح الوطنية. في منطقة فيها بوتات 11 بوت، كل يوم بيبدأ شركات مختلفة من قطاعات مختلفة بتاخد طلبات التوظيف ومع السي في، وممكن خلينا نقول ستكون هناك مساحة وأيام مخصصة تبدأ من اليوم قبل الافتتاح الرسمي بيوم، يتم فيها لقاءات ومقابلات التوظيف بحيث أنه بيلتقي الخريج مباشرة مع الشركات. تقريبا 42 شركة كما قلنا قبل قليل ومؤسسة ستستقبل طلبات التوظيف خلال 5 أيام، بدأت من اليوم الاثنين وتنتهي مساء يوم الخميس ولمعظم القصصات الجامعية. ألا لا نريد أن يكون آخر يوم للطالب في الجامعة هو بداية بحث الطويل عن العمل. تعرف أخي سامر، الواحد لما الطالب لما بتخرج من الجامعة يحط هالشهادة وبياخذ وقت طويل وهو بفتح
0: صحيح
3: صحيح
0: لأنه أخي مهند أنت بتعرف قديش نسبة البطالة بين صفوف الخريجين يعني في مختلف التخصصات هائلة جدا، وبالتالي هذا ممكن يشكل فرصة. خلي الطلاب يسمعوني وأهاليهم يسمعوني أنه فعلا ممكن يشكل فرصة حقيقية للتوظيف.
3: طبيعي، إحنا يعني نريد أن نفتح للطالب من داخل الجامعة باب مباشر للتوظيف، يعني بياخد شهادته وعلى طول بيقابل الشركات وبيقدم طلب توظيف. هلا إذا وجد الطالب أو إذا وجد صاحب العمل الطالب المناسب ووجد الطالب الفرصة المناسبة، ليه ما يخرج من المعرض بفرصة عمل وعقود حقيقية؟ هذا هو البعد الأكاديمي.
0: دائما أخي مهند، طب تفضل كمل عشان أنا في عندي سؤال، تفضل.
3: لا تفضل اسأل، لأنه أنا بدي أروح عن بعد الاقتصادي والتجاري.
0: ما هو أنا خلاص هذه النقطة، إنه الناس دائما بنتظروا من أي فعالية وبيسألك السؤال طب

0: المعرض له أبعاد اقتصادية وتجارية أيضا، فهو بينشط الحركة التجارية في المنطقة من خلال استقطاب آلاف الزوار والعائلات، ويخلق المعرض حركة لدى المحلات والمطاعم المجاورة، وبنشط حركة النقل والخدمات وغيرها، كما يتيح للشركات المشاركة التعريف بمنتجاتها. الشركة المشاركة تعرف بمنتجاتها وتعمل صفقات، تعمل عروض وتنزيلات وبناء علاقات وفرص جديدة، وبالتالي تكون الفائدة من المعرض أكيد ممتدة من الجامعة والطالب إلى القطاع الخاص والمجتمع والاقتصادي المحلي. كمان سألتني أخي سامر عن البعد الثالث، اللي هو طب أنا بدي أجيب عائلتي، شو علاقة المعرض بالمجتمع؟ يعني تعا عملية أكاديمي ويعني بدهم يدخلوا ويكون متنفس وتغيير المزاج بعد هاي الظروف لمزاج إيجابي وإلى آخره. المعرض مساهمة مفتوحة للمجتمع، يعني مساحة مفتوحة، المعرض مساحة مفتوحة للمجتمع، يرى الناس فيها أفكار ومشاريع وتكنولوجيا وتجارب جديدة، يتعرفوا على طاقات الشباب وعلى مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية، والمعرض يمنح المواطنين مساحة لقضاء وقت آمن ومريح مع العائلة. من إحنا نريد أن يكون متنفس هادئ وراقي، فالإنسان رغم كل الظروف والتحديات التي مر بها يحتاج إلى أن يرى شيء إيجابي أمامه، شيء إيجابي أمامه.
1: أحد الإخوة بيسألوك سريعا، انتهى التسجيل؟ يعني إذا حدا شركة بدها تشارك انتهى؟ ما في مجال الآن حسم أمرهم جميعا؟
0: والله لو بدي أحكي لك الشغلة ممكن تتفاجأ. من أول ما عرضنا المعرض البوثات تقريبا 128 بوث تقريبا، مش بالله يعني أنا بعطيك رقم، ممكن يكون 122 ممكن يكون 127. من أول ما فتحنا باب الـ يعني التسجيل والبوثات، من أول أسبوع كانت البوثات ممتلئة وكان عليها إقبال شديد جدا جدا، لأنه هو معرض مختلف، معرض غير تقليدي، معرض فكرته هو دمج الفكر الأكاديمي مع سوق العمل، فكان بهم يعني كثير من الشركات، شركات بشكل عام وشركات الهيئة العامة إنهم يشاركوا بمثل هيك معرض. في عنا شغلة الجانب من أبعاد المعرض، الجانب التنموي والإنساني.
1: طب سريعا أبو أعطيني إياهم بدقيقتين.
0: كل ملخصنا في هاي المقابلة إنه إحنا بنحكي عن أربع مفاهيم المعرض وخمس أبعاد. وخمس أبعاد. هلا نحكي عن إذا بتحب إذا معنا وقت نحكي عن البعد والجانب التنموي والإنساني. هذا كما ذكرنا عدة مرات سابقا إن المعرض سيخصص كامل ضيعه لدعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة النجاح الوطنية، ونحن نؤمن أن نجاح المعرض لا يقاس فقط بحجم المشاركة والإقبال. يعني هو المعرض نجاحه ما بينقاس بالكثرة ولكن بالنوعية، وإنما بالأثر الذي يتركه في حياة أبنائنا الطلبة، ونتمنى أن يكون هذا الدعم أكبر لصندوق الطالب المحتاج في السنوات القادمة. أخي سامر قبل ما أنهي، الشهادة بتعرف أنها بتفتح الباب، ولكن المهارة والعمل الجاد والمميز والإصرار بيصنعوا النجاح، والمهنة صارت أصبحت يعني قوة، وسوق العمل لا يحتاج إلى شهادة فقط ولكن يحتاج إلى مهارة حقيقية. ودعم الأسواق تنشيط الحركة في مدينتنا الحبيبة مش مسؤولية جهة واحدة، بل هو واجب وطني وأخلاقي يشترك فيه الجميع.
1: معلش في سؤال، هي في سؤال صار متكرر امبارح واليوم، يبدو في يعني الناس مش واضحه الصوره عندهم، لكن هم بيقولوا هل انتم عملتوا تقييم للاكسبو السابق حتى تشوفوا اين نجح واين فشل؟ وهم بيقصدوا الاكسبو اللي عملته الغرفه التجاريه. فامبارح جاء هذا السؤال واجاب وقت متاخر لما كان ضيفنا انها، وهي الان رد ساله مره ثانيه نفس الشخص، فهو بيقول انتم لكم علاقه بهذاك الموضوع قيمتوه ولا مختلفين تماما؟
0: أخي سامر إحنا يعني جميعنا جميع المؤسسات الوطنية بتشتغل بنفس الهدف، إحنا مسارنا واحد متوازن. إخواننا بالغرفة التجارية الله يعطيهم العافية قاموا بتحريك النشاطات التجارية في المنطقة وقاموا بمعرضهم، ولكن المعرض أن يعني شيء مختلف.
1: نعم
0: يعني شيء مختلف، هو ليس تجاري وليس أكاديمي. خلينا احنا نقول انه بنرفع شعار

0: دائما ومنقول عمار يا نابلس، هذا الشعار والأمنية دائما نرفعه ونقول عمار يا نابلس، واليوم نشاهد العمار في الواقع أمامنا، يعني مش بس هو شعار وكلمة، لا عمالنا من شاهد العمار واقع أمامنا في كل جهة وكل منطقة في نابلس، لأنه نجاح
1: في كل الاتجاهات إن شاء الله.
0: نجاح أي حدث هو نجاح بالشراكة الحقيقية
1: بإذن الله.
0: قبل ما ننهي اللقاء سامر، بدنا نقول إن شاء الله نلتقي وننتظركم
1: بإذن الله
0: الحرم الجامعي الجديد بعد غد الثلاثاء حتى 26 الشهر. نفتخر بأبنائنا الطلبة ونعتز بالتعاون مع جميع الشركات، يسعدنا التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية، لأن نجاح أي حدث هو النجاح بالشراكة. نفتخر بالشراكة مع جامعتنا الحبيبة جامعة النجاح الوطنية.
1: يومك سعيد مرة تانية أستاذ مهند عقوبة بجهاد، والتوفيق بإذن الله رب العالمين لكل المؤسسات التي تعمل وتحاول، برجع بقول، أن تلقي حجرا في المياه الراكدة. يومك سعيد، شكرا، تحياتي، أهلا بك، صباح الخير.

0: يلا. يسعد صباحكم، صباح الخير مرة تانية لكل المستمعين الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. بدي أقرأ بعض الأمور الاجتماعيات أولا، بعدها أنا وأبو عمر نتناقش في أكثر من موضوع، أكثر من رسالة وصلت. أول شيء في اجتماعياتي ننتقل لرحمة الله تعالى المرحوم ياسين محمود شتية أبو وائل من أهلنا في تل، والعزاء في جمعية تل الخيرية، وللنساء في منزل المرحوم في منطقة العقبة في تل في نابلس. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، عندي رسالة من أحد الأشخاص بدي أقرأها بناء على طلبه، وإن شاء الله يعني الكل يسمع. بقول عندي بنت مريضة معها شلل دماغي وضمور في الدماغ، والبنت وضعها صعب جدا، بتأخذ أدوية وفوط وحليب يوميا، معي تقارير من وزارة الصحة تثبت وضعها في كل شيء. كانوا يساعدونا جمعيات نابلس وذكرهم بالاسم، التضامن من خلال الدكتور علاء مقبول وجمعية أيدي جيل المستقبل، بس للأسف الاحتلال سكرهم والوضع صعب جدا. كانوا يساعدونا في حق الأدوية وفي الحليب، وكانوا يعطونا مونة ولحمة وكل شيء تمام، بس اليوم فيش حدا بالمرة بيساعدنا ولا والأدوية ضرورية جدا وحالتنا، وانت بتعرف مصاريف هاي الحالات كتير، يا ريت تحكي على الراديو هاي الحالة وتشوف بركن ابن حلال تبع صيدلية أو مستودع أدوية أو أي إنسان ابن حلال يساعدنا في الأدوية والفوط أقل شيء. هاي رقمي خليه عندك، وإذا بدك كاتب لي أفتح كاميرا وتشوف البنت. إحنا لا، ما بدنا نفتح كاميرا، إحنا مسدينك، وأكيد ما حدا بيبعت هاي الرسالة إلا بيكون صادق وبكون مضطر. فأي حد يا أخوانا بيقدر إنه يتبنى هاي الطفلة في الأدوية في الفوط في الأدوية والفوط في إشي لحاله لفترة مثلا شهر شهرين لعن ما ربنا يفرجها، يا ريت ما يقصر، بيقدر يتواصل معنا وإحنا بنعطيه الرقم. أبو عمر أنا بدي أتناقش معك إنه فعلا بعد إغلاق الجمعيات قطع للأسف كثير من الخير عن هؤلاء الناس، وعدد المناشدات اللي بتوصلك يوميا واللي بتوصلني أعتقد هائل.
1: بالفعل هو الأمر حتى زاد عن الوضع الاعتيادي، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا، وبالتالي كان انعكاسات لهذا الوضع الاقتصادي على قدرة الناس على المعيشة، على الدخول بالجامعات، على الأقساط، على حتى المواصلات للطلاب صارت مكلفة جدا، وبالتالي هذا انعكس. هلا اللي زاد زي ما بقول بالعامية الطين بلة هو الآن إغلاق منافذ العمل الخيري في أكثر من مؤسسة، ونابلس وطول كرم وجنين شهدت عمليات إغلاق لمؤسسات الزكاة وعمليات خيرية، اعتقال أصحابها، التجديد عليهم، وأيضا تجديد على عمليات التحويلات المالية من الخارج للداخل، وهذا كله انعكس على الفئات المستفيدة. هذا كيف احنا كشفنا ذلك؟ زي ما ذكرت، أولا مناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي لمنطقة، أنه والله عندنا طلاب طالبات بدهم حدا يكمل قصتهم، منكم طالبة خلصت توجيه معدل 99-98.
0: والله في أب قال لي يا ريتها سقطت ولا نجحت، تخيل لوين. يعني ما في أب بدعي هذا الدعاء وبيحكي هذا الكلام إلا يكون يعني ليش أحكي كلمة أكبر، انقهر مش قادر يعمل إشي، ومثل وكثيرين واللي عنده تنتين وثلاثة وأربعة، يعني الوضع كتير يعني صعب.
1: كم نحن بنحتك مع طالبات بالتدريب العملي بالجامعة وتدريب الحر، أغلب الطالبات أجلوا نزول المواد حتى الجامعة تنزلهم من 3 ساعات المنحة، بسموه منحة شقيق أو شقيقة أو منحة مساعد طالب فقير، اللي هن تقريبا بتتفاوت طبعا من كلين لكلين. فهذا بعطيك مؤشر أنه كل الحالات أنت بتشوفها بحاجة، يعني مش تقول 5% أو 7%، بتشوف أنه نسبة العائلات أو الطلاب اللي بحاجة لمساعدة نسبة عالية جدا. هل أن القدرة الموفر متوقع؟ هذا سؤال كبير، ولكن الواحد بيعمل قدر عليه. بس في شغله احنا بنحكيها دوما، انه مش دوما الاعلام عنده الحل السحري، يعني انت تتصل على صحفي ولا صفحه لمؤسسة إعلامية، انا بدي 1000 دينار لقسط هندسي ولا طب ولا صيدلي، وانه يتوفر لك اياه، وخاصه انه في محاذير امنيه.
0: صحيح.
1: وفي محاذير
0: الصراحه
1: مش احنا عنوان الرسمي، احنا ممكن نساعد ندلك على عنوان معين، انه ممكن هذه المؤسسه تقدم لها، ممكن هذا رجل الاعمال، بس هذا العبء كبير جدا وبحاجه ل يعني اشكال عديده. وقد يكون ذكرنا انا وياك مره انه دوما الدواوين العائليه العشيره تلعب دور في هذا الموضوع.
0: صحيح صحيح، الله المستعان الله المستعان، الوضع صعب جدا. في عندي رساله اخيره قبل ما اني انتقل لضيفنا العزيز معنا على الهواء الان، صار على الهواء الاستاذ ياسر مناع، لكن احد الاباء بعث لي بيقول لي يا ابو العز اداره المدرسه بعثت لنا مسج بتقول نرجو من حضرتكم الالتزام بمواعيد المغادره للطالبات وعدم تاخر اي طالب عن موعد مغادره صفها، ولن تتحمل المدرسه مسؤوليه اي طالبه بعد انتهاء دوامها، ولن نسمح بانتظارها لانتهاء دوام قريبتها او اختها، وذلك ما لما ينجم عن ذلك من فوضى عاربة، نرجو تفهمكم إدارة المدرسة. بعرفش أي مدرسة اللي بعتت هاي الرسالة، حكومية ولا خاصة، لكن الأب اللي بعت لي إياها بقول يا أبو العز أنا عندي بنتين، بنت بالصف الأول وبنت بالصف السابع، وين المشكلة إذا الطالبة اللي بالصف الأول انتظرت أختها عشان تروح معها، خاصة إنها بالصف الأول وما بتعرف تروح لحالها؟ وبالتالي أرجو منك إنك تحكي هذا الموضوع. فالموضوع يعني إذا طالبة ممكن المديرة تتحملها، تخليها في الغرفة، تخليها في أي مكان، لكن إذا مثلا عندك 30 طالبة أو 25 وين تحطهم؟ بدهم صف تاني. فيعني أنا قرأت الرسالة، ما بعرف رؤية الإدارة بالنسبة لهذا الموضوع، رؤية الأهالي بقول لي لأنهم خوات بروحوا مع بعض ومش سهل إنه نجيب واحدة نرد نروح نجيب الثانية، أو إذا بروحوا ماشي. فيعني أتمنى أنك تطرح هذا الموضوع وإن شاء الله الرسالة تكون.
1: عفواً يعني إذا في قوانين وأنظمة ملتزم فيها الواحد، لكن دوماً إدارة المدرسة المرشدة لازم تتعامل بروح القانون وروح التشريعات. إذا في حالة استثنائية حالتين إنه يكون في حل هذا الموضوع
0: إن شاء الله. وبكرة يا إخواننا ضيفتنا العزيزة راح تكون عبر الهاتف السيدة دانا محمود الكخن، وهي مديرية وزارة المواصلات والنقل في نابلس، وبكرة بدنا نحكي عن خدمة إطلاق رخصتك لباب بيتك، رخصتك لباب بيتك، كيف تم إعادة تصميم الخدمة، كيف المواطن تقبلها، كيف ممكن يستخدموها، وأن الحكومة رايحة باتجاه رقمنة الخدمات. إذن بكرة معنا دانا محمود الكخن عبر الهاتف إن شاء الله من راديو حياة. كيف تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع ما جرى بالأمس وسياسة العقاب الجماعي؟ إشي مش جديد علينا وحكينا الصبح عن الحواجز، لكن هل ممكن يكون في شيء أكتر، ولا الاحتلال برضو ما ضلش إشي يعمله فينا أكتر من اللي عامله؟ الأستاذ ياسر مناع وهو المختص بالشؤون الإسرائيلية، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد.
2: صباح النور لك وللدكتور أمين والأستاذ المستمعين.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. ضل إشي عند الاحتلال يعمله فينا أكتر من اللي عمله؟
2: يعني باعتقادي لم يتبقى أي شيء، هذا في البداية. ولكن يعني هنالك جملة من التفاصيل التي يجب الالتفات إليها فيما جرى بالأمس. بداية بعد الحدث مباشرة باعتقادي أنه تولد ثلاث أسئلة في ثلاث مستويات مختلفة. السؤال الأول كان لدى الجيش والشباك، كيف نستطيع وكيف يمكننا اعتقال منفذ العملية؟ هذا السؤال التقليدي في الحدث. السؤال الثاني كان سياسيا وهو أيضا مهم، ما الثمن الذي ينبغي فرضه على الفلسطينيين بعد هذه العملية؟ وباعتقاد أن أيضا هذا السؤال شبه تقليدي. السؤال الأهم بالنسبة للفلسطينيين هو السؤال الاستيطاني الذي بدأ رؤساء المجالس الاستيطانية تساؤله، كيف سيتم تعزيز الاستيطان في المنطقة؟ باعتقاد أن هذه هي النقطة الأهم لسكان المنطقة التي جرى بها العملية، لأنه كان هنالك ثلاث دعوات لعملية تعزيز الاستيطان في المنطقة، ودعوات مستوطنين بتكثيف الزيارات إلى عين ري نبع الماء الموجود في المنطقة، وبالتالي هذا يشير إلى أن هنالك مخططات للسيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل وتام. هذا من جهة، وبالتالي هذا يقودنا إلى الجهة الأخرى وهي مسألة تقسيم ردود الفعل الإسرائيلية على هذه العملية. هنالك يمكن القول بأن هنالك أربع مستويات. المستوى الأول هو الرد الأمني التقليدي على هذه العملية، وهو المستوى الأكثر وضوح من خلال مسألة عمليات الاعتقال، ما يجري الآن في بيد مداهمات واعتقالات وتحقيقات ومحاولة الوصول إن كان هنالك مساعدين أو ما شابه ذلك. وباعتقادي أن هذا شيء تقليدي في السلوك
0: الأمني
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم.
2: على الأرض. هذا الرد الأمني. الرد الحكومي باعتقادي أيضا كان واضحا من خلال تصريحات نتنياهو الذي أمر الشباك والجيش بتعزيز القوات في الضفة الغربية، مسألة فرض الإغلاقات، تنفيذ عمليات الاعتقال وهدم منزل المنفذ. وباعتقادي أن النقطة في هذه المسألة بأن هذه التصريحات لم تشمل فقط المنطقة التي حدثت بها العملية، وإنما كان الحديث على مستوى الضفة الغربية برمتها. أيضا كان هنالك رد سياسي وهو الأكثر تشددا. باعتقادي أن هذا أيضا يأتي في السجال الدعائي الانتخابي بن كبير مثلا طالب بتجديد عقوبة بتنفيذ عقوبة الإعدام على المنفذ على اعتبار أنها الحالة الأولى في هذا السياق، وإن كان هنالك خلاف قانوني حول هذه المسألة. وأيضا ليبرمان دعا إلى تسوية القرية التي خرج منها المنفذ بالأرض، يعني هذا هو الرد السياسي. أيضا الرد الاستيطاني الذي جاء على لسان رئيس مجلس الاستيطان باليمين ورئيس مجلس ييشع، الذي قال بأن هذه العملية لن تمنع عودة المستوطنين إلى هذه المنطقة، ودعا المستوطنين إلى زيارتها وتكثيف العمل الاستيطاني في هذه المنطقة. باعتقادي أن يعني هذه الردود هي التي كانت خلف هذا.
0: هل هل هل أخي ياسر مناع، لأنه إحنا قريبين على الانتخابات الإسرائيلية، هذا الأمر التصعيد بالتصريحات بنظرك رح يزيد؟ لأنه فورا مكتب نتنياهو خلال دقائق كان أصدر بيان بقول قواتنا تطارد في هذه الأثناء منفذ الهجوم، طبعا قبل اعتقاله، لا حصانة. بروح بعديها بصدر كاتس بيان، بعديها وزير الأمن القومي بن كفير بصدر بيان، بعدين يعني أنت بتقول لو أنه هد إسرائيل مش هيك، أي رئيس الإسرائيلي إسحاق هيرسوك بقول لك الإرهاب لن يكسرنا، رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان برضو أصدر بيان، وبرضو رئيس مجلس ييشع اللي ذكرته إسرائيل غانتس برضو مصدر بيان. شو فيه مش ملحين بيانات.
2: يعني من الضروري الالتفات إلى ثلاث نقاط مهمة في الحدث. أولا بأن مسألة اعتقال المنفذ لم يغلق الحدث، وإنما هو وإن ما جراه بمثابة يعني سلسلة لإجراءات قادمة ميدانية يعني يعرفها الفلسطينيون، وأخرى تأتي في السياق الانتخابي. هذا أولا. ثانيا باعتقادي أيضا أن هذه نقطة هامة جدا، بأن هذه العملية جاءت بعد ثلاث أيام فقط من إطلاق حزب الليكود حملته، التي بدأ نتنياهو بالقول بها بأن حزب الليكود هو القادر على ضمان أمن إسرائيل. الأمر الأهم وإجابة على سؤالك بأن ردود الفعل الإسرائيلية هي ترتبط ارتباطا مباشرا بعد بالدعاية الانتخابية. لماذا؟ لأن الأمن هو محور أساسي ورئيسي في هذه الانتخابات. لذلك وهذا يفسر أيضا بأنه لا خلاف كبير بين الأحزاب حول ضرورة الرد، حول ضرورة التشديد على الفلسطينيين، وأن يكون هناك أكثر عنفا ضد الفلسطينيين. وبالتالي تم استغلال الحدث في محاولة لإقناع الناخب الإسرائيلي بأن أصحاب هؤلاء التصريحات هم أكثر كفاءة أمنية وأكثر قدرة على توفير الأمن للمستوطنين، وبالتالي وظف الحدث في الدعاية الانتخابية. نحن لا نفسر كل ردود الفعل على اعتبار أنها دعاية انتخابية، ولكن الأدق بأننا نفسر بأن ردود الفعل والتصريحات توظف في أجزاء منها في الدعاية الانتخابية.
0: نعم. طب الناس بيسألوك هل ممكن هذا الشخص اللي نفذ يطبق عليه حكم الإعدام بيكون أول شخص مثلا؟ ممكن هذا الموضوع طرح؟
2: يعني هنالك خلاف. صحيفة دعوت أحرنوت بالأمس ناقشت المسألة وقالت بأن هنالك التماس للمحكمة العدل العليا في مسألة القانون وليس هذه الحالة، وبالتالي من الممكن أن يعني أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تجند الأمر لدواعي إسرائيلية تتعلق بصورة إسرائيل، تتعلق في العالم، تتعلق بمسائل داخلية أيضا، وبالتالي من الممكن أن لا تطبق. حتى تصريحات بن كفير كانت يعني تشير إلى أنه دعا إلى تطبيق هذا الحكم، ولم يقل بأني مثلا سوف أعمل على إعدامه أو ما شابه ذلك. وبالتالي من الممكن أن تعلق أن يعلق القانون بقرار من المحكمة العليا ولا تطبق هذه الحالة، ولا يتم إعدام الأسير على اعتبار أنها أول حالة.
0: طب بالنسبة لموضوع الضفة الغربية، كيف بتقرأ السيناريو القادم؟ الكل، أنا حضرت أكثر من فيديو، أكثر من رينز لأشخاص بيقولوا أنه الأشهر القادمة حتى نهاية السنة مفصلية. لو نرجع لعام 2025 بيحكوا نفس الكلام، 24 نفس الكلام. يعني إيش الجديد اللي أنت بتتوقع أستاذ ياسر مناع بالنسبة لمصير الضفة الغربية؟
2: يعني باعتقادي أن مسألة الحكومة القادمة هي مسألة هامة جدا، هي تحدد طبيعة سرعة المشهد في الضفة الغربية. لا أتحدث عن تغيير جوهري في الضفة الغربية إن كانت هنالك حكومة أخرى، ولكن باعتقادي أن جزء من وتيرة المشروع الاستيطاني سوف تكون أقل حدة، ولكن بشكل عام في الضفة الغربية الحكومات يعني في السنوات الأخيرة وطروحات الشخصيات الإسرائيلية حتى في المعارضة، يعني دعنا نتحدث بأن إذا أخذنا تصريحات آيزنكوت في مؤتمر هرتسيليا، في مؤتمر معهد الأمن القومي، وما يعني قبل عدة أسابيع فقط تحدثوا عن جملة من المسائل من خلال المقابلات. باعتقادي أن يعني هنالك إجماع حول ثلاث أمور في الضفة الغربية. أولا مسألة الفصل بين المستوطنين والفلسطينيين، هذا أمر واضح جدا في جميع الطروحات. ثانيا مسألة عزل الفلسطينيين عن بعضهم البعض حتى لا تكون هنالك دولة فلسطينية أو كيان سياسي فلسطيني مستقبلا. وهنالك بعض الطروحات وهذا بدا واضحا وإن كانت يعني في أوساط معارضة نتنياهو لا تظهر، ولكن بدا واضحا بأن هنالك محاولات وعمليات تهجير داخلية فلسطينية إلى مناطق في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن التجمعات البدوية اليوم ما تتعرض له بعض القرى مثل المغير مثلا وقصرة وما شابه ذلك. هنالك محاولات عمليات دفع الفلسطينيين وإزاحة الفلسطينيين من بعض المناطق يعني التي تعتبر بأنها متاخمة وملاصقة وعائقة لمشاريع استيطانية نحو المدن والتجمعات الفلسطينية الأبعد عن المستوطنات تقريبا. إضافة إلى ذلك بأن هنالك أيضا خطط ورؤى للأحزاب الصهيونية الدينية مثلا على اعتبار أنها إذا فازت سوف تطبق الثورة الاستيطانية الثانية كما وصفها سموتريتش. وبالتالي المسألة من يقود إسرائيل في الحكومة القادمة، باعتقادي أنه سوف يتحكم بوتيرة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
0: الله يسعد صباحك أخي ياسر، شكرا شكرا لهي الرؤية وهي القراءة.
2: شكرا لك
0: أستاذ ياسر مناع المختص بالشأن الإسرائيلي. يسعد صباحكم مرة تانية وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين. امبارح كان في افتتاح لخمس مدارس في نابلس، وفي مقابلات أجراها الزملاء مع وزير التربية والتعليم دكتور أمجد برهم ورجل أعمال ناصر الصوالحي، اللي أقيم حفل الافتتاح في مدرسة عبد القادر الصوالحي في منطقة شارع 25. نستمع لهذه التسجيلات.
3: يعني هي مشاعر بالفخر والاعتزاز، مشاعر تبعث على الصمود والثبات على هذه الأرض. اليوم نحن نفتتح ست مدارس تم بنائها بالشراكة ما بين المجتمع المحلي ووزارة التربية والتعليم العالي، وتم تشغيلها في بداية العام التعليمي، ونعتبر هذا إنجاز يسجل لفلسطين. ونتمنى دائما أن تكون هذه بيوت للعلم والمعرفة والريادة والإبداع.
4: والله الحمد لله، أنا أسأل الله العلي العظيم القبول أنه يتقبل عملنا يكون خالص لوجهه. يعني هاي الأمور واحتفاليات أنا يعني طلبتها صحيح، قلت يعني أنا تعبي وشقاي لي سنتين بدي يعني أحس يعني بإنجازي، والله تعبت والله حكيت بكل التفاصيل. يعني أنا حابب هذا الافتتاح وكان عندي نشوة ولهلا عندي نشوة، أنا مبسوط الحمد لله أني أنا قدرت أعمل إشي لمدينتي لحبيبتي نابلس، وإشي مميز نتعلم كيف احنا نكون فاعلين لوطننا ولمدينتنا.
0: نعم أبو عمر، كنت مبارح موجود ورصد فتعامل ردود الأفعال.
1: هو بالفعل يعني البهجة كانت أنه هذا مسار يعني يخدم نابلس كمجتمع بالكامل، يعني من شرقها لغربها لأحياها المختلفة، وأيضا يفيد كل مواطن. يعني كل مواطن يعني تكلمت ألا يعني في هذه المدرسة الخمسية يعني باعتقادي في أقل شيء من 5-7,000 طالب وطالبة
0: الحمد لله.
1: يعني شوف يعني 7,000 أو 8,000 أسرة استفادت فقط من هذه الخمس مدارس، وهذا طبعا بسهل الأمور على الناس جدا، مواصلات قرب المكان، وايضا بيعطي رساله انه احنا سلاح العلم عند الفلسطينيين سلاح مقدس ما في مجال. ونابلس تفخر بذلك على مجال سنوات طويله، وخاصه انه المجلس البلدي في نابلس هو عمليا هو اللي بيشرف طبعا بالتعاون مع الشركاء وخاصة التربية والتعليم على إنشاء المدارس وتوزيعها. وبالأمس إذا استمعنا لكلمة رئيسة البلدية أم يزن لما حكت على أنه الآن قريبا جدا في الفترة المقبلة أيضا في مزيد من المدارس، وهذا يعني ببشر أنه بتتوسع البلد في أحياء جديدة ومع ذلك تلاحقها مدارس، وهذا فخر لنابلس. نابلس تفخر أنه مدارسها ومساجدها هو على أكتاف أبناء البلد، وبالتالي هذا فخر جدا. أنا ممكن لفت انتباهي شغلي أنه دوما المنتقدين نفس اللي انتقدونا على الإكسبو نفسهم انتقدونا على هذا الموضوع، تعرف ليش بنتقدوا؟
0: ايش الانتقاد؟
1: الشخصيات بتصوروا، ليش بتصوروا؟ طب يا عمي هذا فخر لنابلس، وبالعكس احنا بدنا كل يوم مسؤولين يفتتحوا منشآت ومساجد وأندية وجمعيات ومدارس، وهذا ايش فخر للبلد. وبالتالي هذا الاسلوب السلبي في بعض المنتقدات احيانا الواحد بيشمئز منها، ليش دائما احنا سلبيين في كل القضايا؟ فهذا يعني رسالة لبعض الملاحظة بتكون هنا. لكن تفخر يعني شعرنا البهجة في أبناء وأحفاد الناس المتبرعين اللي أقاموا مدارس كانوا موجودين، فبتشعر أنه هينا اسم جدنا أو سيدنا أو أبانا، يعني الآن اسمهم في نابلس موجود بعد 50 و80 سنة بده يجوا أحفاد الأحفاد من الناس ومن عائلات تانية يدرسوا في هذه المدارس. يعني بتذكر لما درسنا في مدرسة معزول المصري بالثمانينات الآن إحنا نفخر أنه في هذه المدرسة، بنقول لأولادنا درسنا في هذه المدرسة. صحيح. لما أبنائنا درسوا بالصلاحية بنفتخر بذلك. فبالتالي هذه رسالة أنه البلد على أكتاف أبنائها تبنى.
0: الحمد لله رب العالمين. وفراس بول يا ريت تكون في آلية لفتح المدارس في مناطق تخلو من المدارس، وفي كتير ناس مقدمين طلبات حسب معلوماتي لإنشاء مدارس، لكن البلدية مع التربية والتعليم بدرسوا المناطق الجغرافية والأراضي المتاحة. وبرضو تنساش لما في مدرسة بدك مساحة، بدك مصف سيارات، بدك مكان سهل للطلاب الآمن يكون أكثر، فهذا كله يدرس.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: وهذا كان ذكرته رئيسة البلدية بكلمتها بالأمس، يعني إنه في مدارس الآن تم تقريبا تحديدها المتبرعين بدو، يعني إذا يعني هذا الكلام رسالة إنه للأجيال القادمة إن شاء الله ما بيكون في أزمة لا دوام مسائب نابلس ولا اكتظاظ بالصفوف إن شاء
0: بإذن الله. معنا مداخلة من أحد الإخوة المواطنين. صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: صباح الورد.
5: أبو بهاء شو بكير
0: هلا هلا بهاء حياك الله.
5: إذا صبح على الأستاذ أبو عمار.
1: الله يصبحك.
5: وعلى صباح المدينة. إيه بدي أسألك سؤال وبدي كل الناس تسمع. ألو.
0: تفضل سمعينك.
5: هلا البنوك عمالة تعطي دفاتر شيكات للعباد، ما على الطراف الآلي ولا على الكاد. ولما نرجع الشك مش هذا ظلم إنه بعت الشك يرجع ويصير في مكتب الأراضي؟ فتلاقيت مدير البنك قال لي عم ممنوع نحط أكثر من 1500 شيكل بصراف أو على الكاش. طب اللي كاتب شكي ب2000 أو ب3000 في أنا هاي الحالة، فبدنا صرف لهي الشغلة لأنه حرام بعد عمال دفاتر شيكات بحطوش مصاري كاش، فبدي تشوفوا لنا صرف لهذا الموضوع لكل الناس.
0: بس هذا الموضوع أنا... هذا الموضوع للأسف يا أبها قديم، يعني صار له أشهر طويلة وإحنا بنحكي فيه. يعني الموضوع اللي هو إدخال الشيك او وضع الشيكل عملة الشيكل في البنك.
5: ما انا اول امبارح سألت البنك نائب لي شو حصه الصبي عندي، فحرام هذا الحكي. لما نرجع صاحب العمارة بقول له يرجع شكك عماله وبصير مشاكل وعلى المحاكم وعلى الشرطه، فبدي هذا يعني تدخل سريع على هالموضوع.
0: حاضر.
5: العالم شكات للسؤال.
0: بدنا نحاول بركن ان لنا حدا من سلطه النقد يقبل يطلع معنا، لانه البنوك بتعد للمليون قبل ما تحكي للاعلام. وصلت بها. حاضر ان شاء الله ان شاء الله. يسعد صباحك. اهلين اهلين الله يسعد صباحك. والله يا دكتور امين اخونا رشيد زهير لباده بقول لو تعرف يا دكتور الناس المتبرعين قد ايه تغلبوا مع المؤسسات الرسميه والشركات، يعني خليها على الله.
1: الخير بده يتعب مش مشكلة.
0: معلش أنا بعرف شو قصده، بعرف شو قصده. يعني مرات للأسف بعض الإجراءات من بعض الجهات الرسمية والإجراءات البيروقراطية فعلا فعلا قد تكون معيق أمام استمرار بعض الناس في المساعدة. يجيب ورقة وجيب كذا وسوي واعمل وروح وتعالوا، يعني فوق ما هو تحملوني، يعني جاي ويساعد الأصل يكون في زي دائرة قسم كذا يمشوا مع الناس يسهلوا لهم معاملاتهم. يعني اليوم احنا ما مصدقين نلاقي حدا يمد ايده عجيبته ويطلع. الله يجزيهم الخير. رامي عليه وابو جهاد يسعد صباحك. ابو جعفر شنور صباح الخير. سماح الفقي صباح الخير. وايضا صباح الخير لجهاد الاسطى مره ثانيه. استاذ ياسين الدويكات بصبح عليكم. صباح الورد اخونا نصر عطيان نجود النابلسي صباح الخير نصر. البيتاوي، أنس الحمامي، صباح الخير يا رعودة، أبو موسى زميلنا الصحفي، نواف العامر، باسل حدادة، شيخنا أيمن أبو سير، مجدي سمار، وأيضا يسعد صباحك المهندس هلال الحجازي، أستاذ المحامي سعد سليم، حمزة أبو صفية صباح الخير، ودكتور ياسر أبو صفية، أيضا أخونا عمر نوفا القابي سعادة، يسعد صباحكم جميعا، والأستاذ غسان شراقة من اسطنبول بسمعنا والله اليوم من كل مكان يعني من كل يسعد أوقاتكم ويسعد صباحكم. الرقم الحالة اللي ذكرناها بالنسبة لمساعدة الحالة، أي حد بده يساعد بنبعث له الرقم الخاص، يعني البنت اللي عندها إعاقة والأهل بدهم دواء فوط ما في مانع نبعث الرقم الخاص. برضو بهاء تفاحة صباح الخير، سامر الحنتولي، شعيب العبادي، أبو كريم برهان، دكتور سمير الخياط، سهير البنا صباح الخير، سوسن باكير، أخونا نبيل عنتر، شداد الجبوري بول، شارع سما نابلس الممتد من مستشفى الجامعة إلى سما نابلس للأسف عبارة عن مكرهة صحية، الشجر بحاجة إلى تقليم، خطر على السير، بجانب الشارع قمامة لم تنظف منذ سنوات، أين قسم الحدائق وأين شركة عقارات؟ أبو محمد البحشي سعد صباحك. أخي سامر تحكوا عن موضوع أبناء المتقاعدين في الجامعات، والله حكينا ورح نحاول برضو نحكي مرة تانية ونشوف الجامعة بالنسبة لأبناء المتقاعدين شو ممكن يكون العمل، هل والله تتفاهم مع وزارة المالية من خلال المستحقات، هل من خلال إجراءات معينة، بوعدك أنه نحكي في القصة. بشار خويري سعد صباحك، زياد هيلان، فتوح الحوح، أيضا عامر الهموز صباح الخير، سعد البسطامي، وأم بهيج الطوباسي، عمار زبلح صباح الخير، لعماد منصور وزهرة البنفسج وصباح الخير، أيضا لرنا كلبونة، عصماء المصري سعد صباحك، ومهند البزرة وعز الخفش. خلينا مستمعين الكرام نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
6: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
7: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: الفساد ليس مجرد فعل، انه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. اذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئه مكافحه الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
3: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
4: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. صباح الخير للمعلقين الكرام عزة المصري، يسعد صباحك كريم عامر، أيضا صباح الخير محمد زهران حسوني، يسعد صباحك كاني سنوبر، أيضا عمار الشكعة، يسعد صباحكم مرة ثانية دكتور ياسر أبو صفية، صباح الورد والفل والياسمين لكم ولكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة وهذه الجولة الصباحية. في أخبارنا أيضا مستمعين الكرام، حسب التفاصيل الواردة من زملائنا الصحفيين، هناك أكثر من 50 معتقل في ساعات الصباح في بلدة بدو شمال غرب القدس، وهي مسقط رأس الشاب اللي نفذ عملية قتل المستوطن بالأمس. وفي التواجد الآن لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح في سلفيت، اقتحام سلفيت وتجوب آليات الاحتلال الشوارع، شوارع سلفيت. والشرطة ضبطت بالأمس، هذا لازم بكرة نحكي عنه، الشرطة ضبطت أكثر من 200,000 حبة يشتبه بأنها مخدرة في بيت جالة قيمتها 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل. الشرطة تضبط أكثر من 214,000 حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبكتون والترمادال قيمتها، ترمادول قيمتها أكثر من 10 مليون شيكل. والله مصيبة وطامة كبرى، هذه يعني كانت مخبأ داخل علب كرزات دخان. يا بي الله أكبر عليهم، يعني ناقصنا احنا، والحمد لله انها انضبطت ويتم اتلافها باسرع وقت ممكن. فورا الى غزة العزة وزميلنا العزيز لؤي حجازي. صباح الخير اخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: صباح الورد والفل والياسمين، اخر التفاصيل.
1: يعني سامر، وزارة الصحة وفق تقريرها اليومي لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية ارتقاء شهداء، ولكن الاحتلال يعني أطلق نيران بشكل مكثف على قطاع غزة. كان هناك عدد كبير من الإصابات في عدة مناطق، استهدافات هنا وهناك، مدفعية، رصاص عشوائي، لكن بشكل عام يعني الحمد لله خلال 24 ساعة الماضية لم يسجل في قطاع غزة ارتقاء شهداء، إنما فقط يعني إصابات في عدة مناطق. طبعا هذا لا يعني بأنه آليات الاحتلال لا تطلق النار بكثافة ومدفعيتها لا تعمل بكثافة، هي تعمل وبشكل كبير والأصوات تسمع في مختلف مناطق قطاع غزة، الانفجارات طبعا، ولكن كل ذلك أثر عن إصابات وصلت المشافي والمراكز الطبية في قطاع غزة. اللافت في الموضوع سامر أنه كان هناك في بيان لوزارة الصحة قالت أنه تم إضافة 85 يعني شهيد إلى قائمة الشهداء، طبعا كانوا ضمن قائمة المفقودين، وأهليهم يعني أنهوا الإجراءات والبروتوكول اللازم لنقلهم من خانة المفقودين إلى خانة الشهداء، وهذا طبعا أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء الإجمالي منذ بداية الحرب حتى اللحظة إلى أكثر من 73,910 شهداء منذ بداية الحرب على قطاع غزة. يعني نحن للأسف نقترب من عتبة 74,000 شهيد منذ بداية الحرب. طبعا دائما لا ننسى أنه نذكر أنه حوالي 8,000 مفقود، أغلب هؤلاء المفقودين طبعا للأسف سامر هم شهداء تحت الأنقاض لا يمكن الوصول إليهم أو الاحتلال بيحتجز جثامينهم، وبالتالي نحن قد يرتفع هذا العدد، عدد الشهداء من 73,910 إلى أكثر من ذلك طبعا، لكن في حال يعني تم انتشال عدد أكبر من الشهداء أو أنه الاحتلال أفصح عن أعداد الشهداء اللي بيحتجز جثامينهم لديه منذ بداية الحرب.
0: العدد هذا الأولي، لأنه إحنا بنعرف أنه في أعداد هائلة أكثر هي مفقودة ما زالت، صح ولا لا؟
1: صحيح، إحنا بنتحدث عن 73,900 شهيد، هذا الرقم الرسمي الصادر من وزارة الصحة، ولكن حوالي من 8,000 ل 9,000 يعني في مفقود تحت الأنقاض. عندما نتحدث عن مفقود تحت الأنقاض هو فعليا شهيد تقريبا، ولكن البروتوكول الصحة بيعتمدهم مش إلا إذا أهليهم خلصوا البروتوكول الخاص بنقلهم من خانة المفقودين إلى خانة الشهداء. يعني احنا فعليا نستطيع القول أنه في حوالي أكثر من مش 74، نستطيع القول 84 ألف شهيد، ولكن في النهاية يجب أن يعني نلتزم
0: بالتعليق بالأرقام
1: وزارة الصحة، لأنه فعليا ممكن يكون منهم 1000 موجودين في غياب في سجون الاحتلال يعني، وبالتالي الأمر قد ينقص 1000 أو 2000، ولكن بشكل عام نتحدث عن 8000 أو 9000 مفقود، يعني نتحدث عن حوالي 8 أو 9000 شهداء ممكن إضافتهم في أي لحظة إلى أعداد الشهداء.
0: نعم، وإحنا نتحدث حول هذا الموضوع دوما يطرح موضوع الحالات الإنسانية أخي لؤي، يعني الوضع الإنساني المعيشي. عمالنا بنطلع على يعني عماله بيطلع فيديوهات للأطفال المعاقين اللي تم بتر أقدامهم وأرجلهم، والطفل الصغير هذا اللي طلع مشهد إله وهو بيحاول يلعب كرة القدم مبتور الإيدين والإجرين.
1: طيب، يعني فعليا سافر الاحتلال قلنا سابقا أنه كان قطاع غزة خلال فترة الحرب وما زال هو حقل تجارب لأنواع وأشكال من الأسلحة لم تستخدم سابقا في الحروب، ففي نوعية خاصة أيضا في يعني في هذه الحرب استخدمها الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، إن لم تقتل هذه يعني الذخائر كانت تسبب بآلام أو بجروح غائرة، وبالتالي حالات البتر في قطاع غزة تصاعدت بشكل كبير جدا. عندما نتحدث عن فترة الحرب هذه فقط في حوالي 20,000 يعني من الناس أغلبهم أطفال للعلم، إما فقد طرف أو طرفين أو حتى الأربع أطراف يعني، فمنظر المبتورين واللي بيمشوا على يعني أدوات مساعدة هو للأسف يعني في قطاع غزة أصبح أمر معتاد جدا في قطاع غزة.
0: الله.
1: يعني ما بتفوت ما بتطلع مشوار مشي بس 5 دقائق إلا يمر عليك أكثر من حالة، إما يد أو قدم أو طرفين أو 3 أطراف وجزء منها 4 أطراف. للأسف سامر إحنا كان في قطاع غزة عنا مركزين للأطراف الصناعية، مركز مستشفى حمد ومركز يعني خاص بالأطراف الصناعية تابع لبلدية غزة. المركزين حاليا لا يستطيعوا تقديم أي خدمة لأنه فعليا الاحتلال يمنع دخول الأطراف الصناعية إلى قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن للأسف سامر يعني عجز كبير في تعويض الناس اللي خسرت أطفالها، هذا واحد أطرافها. واحد اثنين، فترة الحرب سامر كثير يعني حتى بشهادة الأطباء كثير من الحالات كان ممكن نتجاوز عن موضوع بتر الأطراف، ولكن بيحتاج لعمليات معقدة وطويلة. خلال فترة الحرب موضوع العمليات كان أمر صعب جدا، فكان قرار الأطباء في كثير من الحالات هو البتر، رغم أنه ممكن هذه الحالة لو قعدت 5-6 ساعات في غرفة العمليات كان ممكن إنقاذ هذا الطرف، ولكن للأسف لأنه حالات كثيرة تصل المستشفيات وحالات يعني موت وحياة، فكان يعني القرار عند الأطباء في كثير من الأحيان هو البتر عشان سرعة الإنجاز في فترة الحرب، فكثير من الناس يعني فقدت أطرافها وكان يمكن الاحتفاظ بهذه الأطراف. فبالتالي عندما نتحدث عن موضوع الناس اللي من ذوي الإعاقة صاروا ذوي احتياجات خاصة بسبب الحرب، فقطاع غزة مليء ويكتظ بشكل كبير جدا، كثير منهم أطفال، في ناس رضع، يعني تصور أنه في أطفال عمرهم أشهر شهر وشهرين بتلاقيه فقد عين فقد طرف، وهذول موجودين بشكل كبير في قطاع غزة. لذلك عندما نتحدث عن 20,000 واحد فقط في خلال هذه الحرب نتحدث عن حوالي 40,000.
0: يعني للأسف أنت بتحكي عمالك عن جيل كامل بده يطلع يعني عنده
1: صحيح.
0: إعاقة
1: يعني 40,000 إلى 45,000 واحد في قطاع غزة مع مجمل الحروب السابقة والقصف الإسرائيلي منذ يعني سنة 2000 حتى اللحظة، تتحدث عن يعني مجتمع كبير في قطاع غزة للأسف يعني مفقودة أطرافه في القطاع، واليوم تقديم الخدمات شبه متوقف لأنه كما قلنا مستشفى حمد والمركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة، هذول المركزين فعليا في قطاع غزة لا تسمح إسرائيل بدخول أي من معدات إلهم، وحتى موضوع حتى العلاج الطبيعي والأدوية والمراهم اللي بيحتاجها مبتوري الأطراف للأسف في معاناة كبيرة لدخولها في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن حبة الأكامول في قطاع غزة عزيزة، فما بالك عندما تكون يعني أدوية وعلاجات خاصة بأمراض يعني محددة، وبالتالي الاحتلال ما زال يجعل أهالي قطاع غزة يعانوا أكثر وأكثر. سامر كمان ممكن نحكي عن شغلة، كان في بيان امبارح المكتب الإعلامي الحكومي تحدث أنه في حملة اليوم لإزالة حوالي 255 مبنى آيل للسقوط، يعني هذه بشكل مبدئي هذول 255 صنفت على أنها مباني شديدة الخطورة وأيضا السقوط ويجب إزالتها على وجه السرعة. طبعا هناك آلاف المباني الأيضا للسقوط، ولكن الإعلام الحكومي تحدث عن 255. من ضمن هذه المباني كان برج بنك فلسطين، هذا البرج الموجود في منطقة حيوية جدا بتألف من حوالي 14 أو 15 طابق، موجود في حي الرمال. هذا لا سمح الله لو سقط يعني سيكون هناك يعني مأساة ضخمة في قطاع غزة، لأنه على جهاته الأربع الناس نصب خيام أو هناك أسواق مركزية الناس بتأمها، ومنطقة الرمال منطقة مكتظة بشكل مستمر ودائم. فهناك يعني كان بيان أنه سيتم البدء بإزالة 255 مبنى. طبعا تحدث من ضمنها مباني للأسف سامر موجود فيها نازحين، يعني هذول النازحين حيضطروا يغادروا هذه المباني للأسف للمجهول، لأنه كما قلنا سابقا أنه حتى مخيمات النزوح اليوم لو بدي يجيها واحد جديد بتعتذر منه، لأنه
0: قد ما في اكتظاظ قد ما في اكتظاظ
1: بالضبط. فبالتالي يعني هذول ال 255 مبنى جزء منهم مأهول، وفي ناس هذول للأسف يعني ممكن يتأخر موضوع إزالة المبنى هذا، لأنه بدهم يدبروا بس قطعة أرض للناس هذه تطلع تبني فيها خيامها في مكان آخر، وبالتالي الأمر مش يعني مش بالسهولة. يعني هو البيان إنه إزالة 255 مبنى، ولكن يحمل بين طياته الكثير من المشاكل والمعاناة والتعويضات وتوفير أماكن ومساحات ثانية للناس الخروج إليها. بنك فلسطين من ضمن الـ يعني الجهات اللي قالت إنه هي ستبدأ بمبناها الموجود في حي الرمال، وطبعا بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة الإعمار العربية الدولية لقطاع غزة، فحتبدأ بإزالة هذا البرج، وبالتالي نتحدث عن 255 مبنى في قطاع غزة سيتم إزالتها الفترة المقبلة، والناس بتتأمل أنه يكون قبل ما يبدأ فصل الشتاء، لأنه
0: يا رب لأنه راح تنهار على الناس.
1: صحيح، حركة التربة ممكن في الانهيارات، وهذا ما حدث يعني ويحدث الآن في قطاع غزة. يعني العلم الناس ركزت على مبنى أو عمارة السعادة اللي راح فيها ضحايا، في نفس اليوم اللي انهار فيه عمارة السعادة اللي راح فيها 21 شهيد نتحدث عن ثلاث مباني انهارت في قطاع غزة، ولكن الحمد لله لأنه فيش فيها ضحايا الناس ما حكتش عنها كتير، ركزت على عمارة السعادة. ولكن في نفس اليوم اللي سقطت فيه عمارة السعادة كان في ثلاث مباني في قطاع غزة انهارت، ولكن يعني لطف الله وعنايته أنه لم يكن هناك ضحايا، فالناس ما ركزتش معاهم وما حكتش في موضوعهم كتير.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا لك. شكرا. في الإطار الحديث عن غزة، حماس أعلنت أن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية أجرى سلسلة اتصالات مع الوسطاء وبعث رسائل إلى دول شقيقة وصديقة لبحث تطورات في قطاع غزة وتصاعد الاستهدافات الإسرائيلية وانهيار مبان سكنية متضررة بفعل الحرب مثل ما ذكر لؤي تماما. وأكد الوسطاء مواصلة جهودهم لإغاثة قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واستمرار اتصالاتهم. وقالت حماس إن هذه الاتصالات جاءت في ضوء التطورات الخطيرة وتصاعد الاستهدافات وانهيار المباني المتصدعة، وحذر من تفاقم الحية حذر من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء في ظل منع الاحتلال إدخال آليات الثقيلة لرفع الأنقاض وتعطيل إدخال الكرفانات. يعني إذا متوقع خليل الحية إسرائيل تسمح بهذا الإشي بيكون غلطان. قبل الختام مرة تانية منصبح على مستمعينا الكرام، أخونا عمر النجار يسعد صباحك، أيمن خالد صباح الخير، مهند البزري، يوسف الزمار، عز الخفش، أم عبادة خويرة، مهدي أبو مؤمن، بسيم التيتي أو باسم التيتي صباح الخير، صباح ماهر، باسل الخليلي، سامر النجار، سناء محمود، حسن إحباشة، حسن الحلبي، خالد حفناوي، وتوحى الشامي. مني ومن زميلنا العزيز محمود إسكندر كل التحية والتقدير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة. صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه صفوريا اللي كانت تعرف بجنة الجليل كانت من أكبر قرى فلسطين وأغناها بالزيتون والمياه. القرية موجودة شمال الناصرة، كانت عامرة بعيون المي، فيها أكثر من 12 نبع أشهرهم عين صفوريا. أهلها زرعوا الأرض وبنوا فيها جوامع ومدارس وحتى سينما صغيرة. كان فيها قلعة تل عالية بتشرف عمرج بن عامر كله. بس ب 16 يوليو 1948 هجمت عليها قوات الهجانة وقصفتها بالطيران. هجروا أغلب أهلها اللي وصل عددهم ل 5000 شخص، كثير منهم راحوا على لبنان ومخيم عين الحلوة بالذات. بعد ما احتلوها الإسرائيليين عملوا على أنقاضها مستوطنة وخلوا الباقي من المباني التاريخية مهجورة كأنها أطلال. ورغم السنين أهل صفوريا حافظوا على مفاتيح بيوتهم وحكاياتهم وكتبوا على قريتهم بأشعارهم وأغانيهم لدرجة إنه بتحسها لسه عايشة فيهم.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حلا حلاوين حلونجي والحلو فرجي بيغنج غنجي والمعمول مصفوفه حدو صفوفه حلوياتي عالبصول.

بابا يا أبي يا بوي، مسافر بزيمبابوي، تاركني وضعي مريب، وحدة بيت عمي مهيب، علي مطول باله بس بيبقى لحاله، أما مرت عمي نجاح هي سر النجاح.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: حبيب
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
2: بندورة حمراء صلبة.
1: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.أس.

كمان صباح الخيرات اليوم بدنا نقولها للناس هيك اللي بتبلش يومها على مهل هيك على بهدوء يعني، واللي للناس اللي بيكون يومها من أول النهار لآخر النهار هيك تحسوهم بسباق مع الوقت. وما كمان يعني هيك نركز فيها وخلينا نقول يعني إحنا شو بدنا من الصباح أكتر من لحظة هدوء، فنجان قهوة يعني كلمة حلوة تخلينا نحس على الأقل إنه اليوم ممكن يكون أفضل، إنه هاليوم معبي لنا أخبار إن شاء الله بتحمل في ثناياها كل الخير، ووسط كل هالانشغالات اللي موجودة بحياتنا ووسط كل هالمعيقات والمنغصات بدنا نجرب ما ننسى حالنا ونجرب ناخذ كلنا نفس هيك عميق، اشربوا فنجان قهوتكم بهدوء، خلوا هاليوم يمشي خطوة بخطوة. وأجمل الصباحات بدنا نقولها لكل حدا بحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه لنفسه.

0: بدنا نقول كمان صباح الخيرات لأمورة. صباح الورد، كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله
0: دائما وأبدا. وصباح الخير أكيد لأصدقائنا الدائمين المتجددين، لكل حدا يتذكر أنه يبتسم، وتذكروا أنه الابتسام الجميلة سر الوجه الجميل.

0: صباح الخير لكل الأهل اللي عم بيسمعونا حاليا واللي عم بيحاولوا كل يوم إنهم يربوا أولادهم وسط عالم يعني تغير. هذا العالم اللي إحنا عم نعيشه بفرق كتير عن أيام زمان. اليوم الأطفال والأولاد مش بس هم بتأثروا بالإشياء اللي عم بيسمعوها من أهلهم ولا بتأثروا بالشغلات اللي بتعلموها بالمدرسة، بالرغم إنه إحنا بنحكي عن 3 أيام دوام، بس كمان الطفل بتأثر بالأصدقاء. ما تنسوا إنه أطفالنا وأولادنا محاطين بأصدقاء، كمان أطفالنا وأولادنا يعني بتأثروا بمحتوى على التليفون، على التلفزيون، على السوشيال ميديا، أفكار وصور وأراء بتوصل طول الوقت. يمكن زمان كانت يعني دائرة الطفل أو دائرة التأثير على الطفل أوضح، أما اليوم فهي أوسع بكتير. أحياناً الأهل نفسهم ما بيكونوا عارفين شو المحتوى اللي بيوصل للأولاد، مين الأشخاص اللي بيتركوا أثر بأطفالهم. مع كل هاي التغيرات عندنا سؤال، يعني بضل في سؤال لازم نسأله لحالنا: مين لازم نلوم؟ وكيف منقدر نكون أقرب لأولادنا؟ كيف منقدر نفهم عالم أطفالنا؟ كيف نقدر نساعدهم يميزوا ما بين الصح والغلط، ما بين الإشي اللي بيستحق إنه إحنا نتابعه والأمور اللي ممكن تترك أثار أو أثار سلبية على الطفل؟ سؤال حلقتنا لليوم: برأيكم مين إله تأثير أكبر على أولادنا؟ مين إله تأثير أكبر على أطفالنا اليوم؟ هل هم الأهل؟ هل هم المدرسة؟ من هذا النشيط؟ هل هم الأصدقاء؟ هل هم السوشيال ميديا؟ وليش؟ ونأخذ أول اتصال معنا. صباح الخير.
1: لازم أول اتصال فادي.
0: أهلا أهلا يا أبو فادي، كيف حالك؟
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: الله يرضى عليكم ويسعدكم وعن هم يبعد ويبعدكم
0: جميعا يا رب، إحنا والسامعين،
1: وعن السعادة يقربني ويقربكم
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: يفرح قلوبنا وقلوبكم
0: يا رب.
1: يهدي أنا وبالكم
0: إن شاء الله.
1: تربية الأولاد صعبة جدا، تهد جبل أسهل ما تربي ابنك وبنتك.
0: آه
1: هد جبل في إبرة
0: أسهل
1: ما تربي ابنك وبنتك بهذا الوقت. كل شيء متاح قدامهم.
0: أيوة
1: كل شيء متاح قدامهم. كان الساعة 8-9 التلفزيون يطفي يا نغام. النام هلا التلفزيون ما بطفي، والجوال بين إيدين، والصاحب ساحب، والوضع مكركب.
0: أيوة
1: الوضع مكركب. اللي بربي ابنه وبنته ممتاز لازم زعامات البلد يعملوا درع يكرموه. صعبة جدا جدا جدا. يا رب يا الله يا رب يا الله. كان في طيب التعليم للأسف ما فيش مدارس، يعني يومين ثلاث أيام، ويوم جاهي يوم خلاص ويوم إسخام،
0: ما بكفي عن جد
1: ما بكفي. يعني ولا بيشتغل المدرسة، بيشتغل الأستاذ،
0: ولا بيشتغل هاي شيء عليم الله الأولاد بيشتغلوا يلعبوا.
1: مو عم بديش أحكيلك إنه ابني بيصحبوا يا رب يكون في عطلة.
0: يعني كلهم هيك يعني. عن جد كلهم هيك.
1: بحبوا هاي العطلة يعني. بحبوا يوم الخميس، بحب العطل.
0: تعودوا
1: زمان. تعودوا صحيح.
0: تعودوا
1: بدوش زامو
0: للأسف.
1: وصلني خبر، يعني بعرفش إذا كنا في منه خبر مش حلو، إنه بجنين يقولوا الصحة اللي عند الهموز يقولوها الصحة اللي بالمخفية.
0: بدهم ينقلوها من الهموز للمخفية.
1: وليه ما بعرف.
0: طيب خلينا نتأكد.
1: قال ليك أراضي حياة سلان اللي بحكي.
0: طيب خلينا نتأكد ولا يهمك.
1: اتأكدي وشوف شو بتكون تعملوا يا أنغام.
0: خلص إن شاء الله إن شاء الله.
1: الله يبارك بعدناكم.
0: أبدا.
1: صباح علي العكير بس.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: الله يرضى عليك يا أنغام.
0: أهلا أهلا. إذا مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم بيقول: مين إله تأثير أكبر على أولادنا؟ إحنا كأهل، إحنا كعيلة، ولا مدرسة، ولا أصدقاء سوشيال ميديا، ولا غير يعني؟ وليش برأيكم؟ من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وأكيد نسمع صوتكم على 2379-143.

بدنا نقول صباح الخيرات لأم العبد، صباحكم هنا وسعادة. أهلا يا أم العبد. الحج أبو عمار عليوي، صباح الورد يا حج، أهلا وسهلا فيك. صباح الورد والفل والياسمين لجميع المستمعين والحبايب وحبايبنا المذيعات، أهلا أهلا، ربنا يوفقنا جميعا ويسعدنا كلنا يا رب. كمان دي أقول سوزان المصري، أهلا يا سوزان، زمان عنك. صباح الورد والياسمين وتحية لوالدتها الغالية، نزلت على نابلس وهي الآن عم تشرب القهوة الزاكية بالبلكونة برفيديا، وسلامها لوالدتها الغالية. صباح الورد، وبتصبح على أخواتها الغاليات. محمد، أهلا يا محمد، يسعد صباحكم يا حلوين. برأيه الأهل إلهم التأثير الأعمق، لكن السوشيال ميديا والأصدقاء صار إلهم تأثير يومي قوي جدا. الأهل بيأسسوا، بيزرعوا القيم والشخصية، المدرسة بتضيف المعرفة والانضباط، الأصدقاء بيأثروا بالسلوك والانتماء، السوشيال ميديا بتشكل الأفكار والصورة عن الحياة بسرعة كبيرة. أما وفاء بتقول صباح الرضا والسعادة لقلوبكم. إمرامي عمران، صباح السعادة والرضا من الله، صباحكم ورد وفل وياسمين لأنغام وأميرة وهند وجميع المستمعين والعاملين براديو حياة. صبح على حماتها أم العبد وعلى زوجها الغالي تامر والأولاد والأحفاد وصحباتكم وصحباتها. بتقولي سوزان يا بنتي إحنا من ربي ولا نيأس في توصيل الحقيقة، لكن ليه؟ من غير لكن، هاي لكن من عندي، لأنه الكل صار له تأثير، حتى الأهالي البعض تغير، لازم يحطوا هدف واضح في تربيتهم. الآن الطلاق منتشر بشكل كتير كبير، الضحية هم الأولاد والماسك على دينه مثل الماسك على جمرة من النار. حنظل العلي بيقول كل ما ذكر، لكن الأهل تأثيرهم أكثر إيجابيا وسلبيا. هل لازلتوا بتعتقدوا أنه عن جد الأهل قادرين يأثروا بالأولاد؟ عبادة، صباح الخير والورد لأجمل طاقم راديو حياة، صباحكم فرح وراحة بال ويومكم مليان نجاح ومحبة وطاقة حلوة. كل التحية والاحترام لكل شخص بيصنع البسمة بصوته وكلمته، صباحكم حياة جميلة مثل اسم راديو حياة. الله عليك يا عبادة، صباح الخيرات، أهلا وسهلا.

0: إذن إحنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير أكيد لكل حدا ضملنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. سؤالنا لليوم يعني خلينا نشوف مين أكتر تأثير على أولادنا. خلينا نسأل حالنا كمان كأهل، هل إحنا كأهل قريبين من عالم أولادنا؟ يعني هل إحنا قريبين بما يكفي لنعرف بإيش عم بيمر ابننا أو بنتنا؟ يعني هل إحنا عم نخلق مساحة حقيقية للحوار بيننا وبين أهلنا وبدون أحكام؟ وبرأيكم طبعاً مين إله تأثير أكبر على أولادنا؟ الأهل، الأصدقاء، المدرسة، الشارع، السوشيال ميديا، التليفون وغيرها من القصص. نقول صباح الخير لصفاء. أهلاً يا صفاء، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. صباح الخير طبعا للكل. بتقول السوشيال ميديا طبعا، ليه؟ لأنه أغلب نهار الأولاد على الجوالات اليوم، ما حدا فاضي ربي. صباح الخير. مرامي بتقول بالنسبة لسؤالك اليوم حلو، سؤالك شو بتزرعي شو بتحصدي حسب وضع الأم والأب في البيت، كيف تعاملهم فيما يرضي الله؟ هل يعني الزوج بيخاف ربنا سبحانه وتعالى في زوجته، وهل زوجته بتخاف ربنا سبحانه وتعالى في زوجها؟ هل في تقوى ودين؟ وتأكدي إذا كان هاي الأمور موجودة ففي ترباية حلوة. والطفل حسب يعني حسب هو شو عم بيشوف من ولاء من أبوه وأمه. يعني إذا الأم احترمت الأب فالطفل بده يحترم أو يطلع يعني يتعلم الاحترام، والعكس صحيح. طيب صباح الورد لرافع، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. ليلى هريش منورين، يسعد لي صباحكم. صباح الوردات يا ليلى. ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل يا عزيزتي أنغام،
0: اهلا وسهلا فيكي. صباح الفل.
1: يسعدك يا قلبي، كيفكم شو اخباركم؟
0: الحمد لله تمام. الحمد لله، فضل من الله، الحمد لله
1: دائما وابدا. حبيبتي يسعد صباح اهل نابلس طبعا، ما بننساهم، اسره راديو حياه صغيره والاسره الكبيره اللي هي احنا.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباح الجميع.
0: اهلا وسهلا
1: حبيبتي. سؤالك كثير حلو، هو اجتماعي طبعا حلو. هلا كل اللي ذكرتيهم بياثروا يا عزيزتي انغام، بس كلهم بأثر على حسب يعني ما هو الطفل أو الشاب أو المراهق إنه هو معه. يعني في البداية الأم هي لها تأثير القوي في بداية تنشئة الابن أو الطفل منذ الطفولة. يعني البابي بأخذ الحب والحنان أول إشي من أمه لأنه هو في حضانة أمه. من ثم بنتقل هذا الشيء للأب، بأخذ من أبوه القدوة.
0: أيوة.
1: التصرفات كيف إنه بتصرف، أنا والدي أنا بتصرف زيه، بتصير بده يقلد الطفل. بعدها يا عزيزتي بتصير عندنا في مرحلة بنتقل منها الطفل مرحلة المراهقة. بتصير بده يقلد الأهل، الأصحاب اللي حوله، المجتمع. بعدين بتصير بده يتطرق للسوشيال ميديا، بده يشوف شو في عليها أشياء ممكن إنه هو يعمل فيها حتى لو مش مطابقة لعاداتنا وتقاليدنا، بصير إنه بده يقلدها. هذا التقليد اللي إحنا بنسميه إحنا في نظرنا الكبار الأعمى، التقليد الأعمى. بس هم يعني مراهقين، هذول بصيروا بدهم يعملوا كل شيء لأنه هون فترة تجهيش المشاعر عندهم. يعني هم بصيروا إنهم هم بدهم يأخذوا قراراتهم من نفسهم.
0: أيوة.
1: بصيروا ما بيعرفوا إنه هاي فترة وبتعدي. بعديها بننتقل لفترة الشباب، إنه أنا صرت شاب وخلص أنا قد حالي وبدي أعمل اللي بدي إياه، أنا مصاحب، بدي أتعلم من أصحابي، ممكن يصير يقول بدي أعمل زي أصحابي عشان يقبلوني بينهم. إذا أنا ما عملت زيهم كنت إشي تاني، ما بتقبلوني بينهم فأنا بدي أعمل زيهم. فهاي كل هالأمور، كل هاي المحاور بتطرق إلها الابن والبنت، يعني بتطرقوا إلها بمروا فيها. بس وين اللي أهم إشي في هذا الشيء؟ إنه إحنا من البداية يا عزيزتي أنغام يا مستمعين نزرع الحوار والثقة والمحبة والاحترام بنفوس أبنائنا، حتى لو وين ما راحوا أبنائنا هدول يرجعوا في النهاية للمرجوع الأساس اللي إحنا ربيناهم عليه. يعني أنا بطلب من ابني شيء وأنا ما بعمله، صعب إنه يعملوا هذا الشيء
0: طبعاً.
1: بطلب شيء من ابني وأنا ما بعمله، ممكن أنا أشرح له أبرره منذ الصغر أنا ليش ما كان بالإمكان إني أعمل كذا، ليه أنا ما وصلت لكذا. فإذا إحنا رجعنا لإيه؟ للحوار، أعطيه الثقة، الدعم النفسي أعطيه لابني رغم كل شيء حوالي، رغم ذيك الحياة، رغم مشاغلنا عن أبنائنا، لازم إحنا ندعمهم لهدول الأبناء. مزبوط. فمرجوعهم في النهاية بيرجعوا للإشي اللي تربوا عليه. يعني أنا بطلع ابني للمجتمع بقول الله يحمى بدي لو هو طالع في النهاية رح يتعلم، قد ما انت تحكي رح ياخد اشياء من برا، بس انت رح تلاحظي وانت بتقعدي معه بموقف بضحكة بلمة بين العائلة بين الاسرة انه في اشياء كتير تربطني فيه منه، يعني هو ماخذ مني وبنتي ماخذة مني. فاذا مرجوعهم إلنا، بس اهم شيء انه احنا نمشي معهم في هاي المراحل، نتعاون معهم، نشرح لهم شو مخلفات هاي الأمور اللي هن بدهم يتطرقوا لها إذا إحنا عرفناها. للأسف يا عزيزة أنغام اليوم أبنائنا كتير أشياء ما بنعرف عنهم. أيوة. بتقولي أنا بحس ابني غريب عني، بتقولي صح. طب ليش أنا بحس إنه ابني غريب عني؟ لأنه أنا في خلل ما عندي كمان، أنا ما تبعت من البداية، ما تبعت من الصغر أنا هذا الشيء. فإحنا بنقول الأبناء رح يمروا بكل هاي المراحل ورح يرجعوا في النهاية للي نشأوا عليه إن شاء الله من قبل الأم ومن قبل الأب
0: إن شاء الله. طبعا
1: إن شاء الله. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.
0: يا أهلا وسهلا فيكي على 2-3-7-9-1-4-3. مكرم غيث صباح الورد والفل والياسمين، نعمان هواش صباح الورد، أنغام صباح الفل، أيمن يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، صباح الخيرات.

إذن مستمعينا الكرام، برأيكم أولادكم اليوم بيسمعوا حكي مين أكتر؟ حكيكم، حكي أصحابكم، حكي السوشيال ميديا، حكي أصحابهم هم، التلفزيون، أو يعني بيسمعوا حكي غير هيك؟ على 2379143 لايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتشوفوا أنه السوشيال ميديا يعني ذات أثر كتير كبير على أولادنا، ولا لازلنا كأهل عنا هذا التأثير؟ من خلال طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد صباحك بانوار النبي ويسعد لنا اياك ما شاء الله عنك على برنامج اليوم الحلو المشوه.
0: الله يسعدك.
1: اول شيء بنصبح على خالتنا محمد بن هابلس، بنصبح على ابو علي البسيمي ورافع شاهين، كل مستمعين راديو حياه، والله يسعد قلبك ويسعدهم يا رب العالمين.
0: امين.
1: ويخلي لنا اياهم غمس وشمعات مضويه راديو حياه.
0: ان شاء الله. فعلا
1: الواحد لما يسمع صوتهم انه بيتساءل بالخير، بيتساءل في محبه الناس واحترام الناس. الموضوع عندك انت مش الاطفال اللي بتاثروا، اللي بتاثروا احنا الكبار. لما نشوف موضوع على الفيس ولا نشوف شغلات زي هيك، إيه لو طبخة بدك تعمليها بتنسيها، لو بدك تقوم على الصلاة بتقوميش على الصلاة خلص اللي بدك تشوفيه على الفيس. يعني الأطفال قد ما بدهم يعملوا بقلدوا الكبار ما بقلدوا الصغار.
0: أيوة.
1: المشكلة موجودة عندنا. يعني علموا ناس السباحة وركوب

0: العالمين، لأن حياة ساعتنا حياة صعبة، حياة ما إلها لرب العالمين. وإن شاء الله الفرج قريب على الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله نشوف أيام حلمة وخير علينا وعلى هالناس يا رب العالمين.
1: يا رب
0: بالرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى. والله يسعد صباحك، الله أعطيتينا فرصة أنه نشارك معك في الموضوع الحلو اليوم.
1: الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدي أقول هيثم صباح الورد، يلا يسعد لي هالصباح. بيقول الله يسعد لي هالصباح يا نغمة. صباح، طب ليش نغمة مش مجموعة؟ صباح الخير أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين. بالنسبة للموضوع يا أنغام، هلأ بتعلق كيف الترباية، يعني زي ما بتزرع الشجرة وديرتي بالك عليها بتثمر، صح؟ وكذلك الأمر الأولاد، كيف أنت بتربيهم، كيف بتنشئيهم، نفس القصة. هلأ المجتمع اللي إحنا فيه لابد إلا أنه الطفل أو البنت تاخد شوي منه، بس بالنهاية برجع للترباية. الترباية هي الأساس. الطفل اللي بينشأ في بيئة أسرية قائمة على الحوار والصداقة بيكون أقل تأثر بالظواهر السلبية للإنترنت. هل تتفقون؟ وفاء صباح الخير. يوسف كمان بيقولنا يسعد صباحكم جميعا، وصباح الخير لنابلس وأهلها الغاليين. صباح الخير لعبد الرحمن الخروف، يسعد صباحكم وصباح المستمعين. بصبح على عامر وحازم صبح، أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يعني لو عليك شكات وفواتير ما بتصفني هاي الصفنة. شو في؟ شو؟ بإيش بتفكري؟ باهرة يسعد صباحكم بكل خير. أحمد صباح الخيرات، صباح الوردة. أم أيمن بتقول هي من منظورها الخاص بتشوف إنه كل هاد أقرأه كتير طيب بسم الله. هي من منظورها الخاص بتشوف إنه الأهل هم المؤثر المباشر للطفل إن كان سلبا أو إيجابا، فسلوكيات الأهل وطريقة المعاملة والتفكير بدرسها الطفل وبينشأ عليها على كبر. فإحنا اللي منزرع اليوم هو نحصده بكرة، مع مرور الوقت رح يطلع الطفل يعني هو وكبير.

كبير، ممكن تتغير مفاهيمه للحياة لما بيحتك للخارج، بس مع هيك رح يحافظ على سلوكه وطبعه ومبادئه. ليه؟ لأنه نشأ ببيت مثلا عنده أخلاق ودين، وهون ما رح يتأثر بالخارج لأنه تعلم الصح والغلط من الأهل كبداية يعني بداية عمره، وتعلم الحلال والحرام. فإحنا اللي بنزرع اليوم رح نحصده بكرة، ورح نشوف النتائج بحسب تربيتنا لهذا الكائن الصغير. والعلم بالصغر كالنقش بالحجر، ورح تكون بذرة صالحة أو طالحة يعني حسب الأهل. عبادة، صباح الورد يا عبادة، ولسه مش متفاعلة. أميرة نايمة، أميرة تقول عليها شكات يا أحمد. بهدي أجمل طاقم، إهداء لأجمل طاقم، يا طاقم راديو حياة، يا صوت الفرح والأمل، بكلماتكم يحلى الصباح. ويحلى الصباح بوجودك، أهلا وسهلا على 2379143، وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب بدنا نقول كمان صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت. وسؤال حلقتنا لليوم، برأيكم لما ابنكم بيحتار بشغلة مين أول شخص بيروح بيحكي له؟ هل هو حدا من العائلة ولا صاحبه ولا مثلا بيروح بيحكي مع السوشيال ميديا؟ شو برأيكم مع مين ابنكم ممكن يروح؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إذا برأيكم مستمعينا الكرام يعني بسؤال حلقتنا لليوم، مين أكتر شيء بتحسوه بيأثر على أولادنا؟ هل هي السوشيال ميديا؟ هل هم الأصحاب يعني مثل ما بيقولوها الصاحب ساحب، ولا الأهل، ولا مثلا البيئة الخارجية المحيطة فينا على اختلافها، ولا مثلا يعني ناس تعرفنا عليهم؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أما أم أيمن، بالنسبة لأسئلتك، أنا صراحة بيكون عندي ترتيب معين بالبرنامج وبناء عليه بختار الأسئلة، وفي يعني من ضمن الأسئلة اللي انسألت صراحة يعني هي مصيغة بطريقة ما، بس يعني هي انسألت على الهواء بفترات قبل، فصباح الخير، بس أكيد رح أحط منهم يا أم أيمن. صباح الخير.

عبير بتقول التأثير صار مشترك، بس السوشيال ميديا إلها تأثير أكبر. ليه؟ لأنه هو أو هي بتضلها موجودة أغلب الوقت، والأهل بيضلوا هم الأهم بالتوجيه وبناء القيم. سوزان بتقول أغاني أكثر من رائعة يا أميرة، وبدها أغنية بنت بلادي لو سمحتم. سمحت أميرة، عجب. سوسو قناديله صباح الخير، يسعد صباحكم يا رب، كترولها من أغاني تامر حسني كمان، الله يرضى عليكم. أهلا أهلا، صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أما أم أيمن بتقول أولادها بيحكوا لها لإلها. ليه؟ لأنها هي بتحتوي الكبير والصغير، بتحسسهم إنها صديقة لإلهم، وإنه لازم يكون عندهم بالعيلة مشاركة بالآراء، وبنفس الوقت بيحلوا المشاكل مع بعض، ولو كان أيضا رأيهم مخالف مش مشكلة، المهم نفهم ونستوعب الآخر بدون مشاحنات أو غضب، يعني نتقبل أي رأي. لازم يكون تقبلنا الآراء بصدر رحب مثل ما بيقولوها، لو كانت بضحكة بمزحة، عشان تعطي الطفل الأمان والاطمئنان ويضل مرجعيته الأهل. أهلا يا تمارا، صباح الخير.

هل بتحسوا انه تأثير السوشيال ميديا على اولادكم اليوم اكبر من ايام زمان؟ على 2379 143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدنا نقول لنجات صباح الورد، صباح الخير. بتقول لي في هذا الزمن السوشيال ميديا صارت المربى الأول والأقوى لأولادنا، لأنها بتسحب يعني عقل الطفل، بتسحب وقت الطفل، وبتفصل أفكارهم ولبسهم وحتى لغتهم اليومية. وهذا الواقع اللي خلى تأثير البيت والأصحاب والمدرسة يتراجع لورا. بتقول يعني حتى هاي صار يدوب، ويدوب الطفل عم بيلحق ويفلتر ويصلح اللي بتزرع الشاشة، مش الطفل أكيد، الأهالي. بس هذا كله ما بيعني إنه إحنا لازم نستسلم أبداً، بل بيفرض على الأهل الحل العملي والوحيد، هو إنه البيت يعني يتغير من دور الأمر الناهي لدور البيحتوي والصديق والحل. أولاً في تقليل ساعات الشاشات بالتدرج، يعني نخلق وقتها بدائل تجميع العيلة بأنشطة مشتركة، نعمل جسر حوار بدون نقد أو صراخ. ليه؟ لأنه أولادنا إذا بلاقوا الأمان بالبيت رح يضل البيت هو اللي برجعوا له، يعني برجعوا له للصح والغلط قد ما تأثر بالأمور اللي حواليه. أما إذا ما ملينا وقت أولادنا، ما ملينا عقل أولادنا بالحب والبدائل، فالشاشات رح تمليها بس بطريقتها. صباح الفل.

الله الله يا أميرة، يعني منيح ما تهورت الحمد لله. تمارا بتقول في نقطة مهمة أنغام، إذا بده يكون تأثير الأهل قوي لازم يكون في هيبة للأم والأب، وهون بنقدر نتحكم فيهم بتقليل ساعات القعدة على الجوال، يعني نراقبهم واستخدام أسلوب الحرمان، إنه الأهل يرافقوا أولادهم وقت الدراسة، يعني نتبع أولادنا وكل نظراتنا تكون وراهم حتى ما نفقدهم، أو هاد كله رح يأثر على تحصيلهم الدراسي، وإذا ما عملنا هيك ممكن تحصيلهم الدراسي يتراجع. طب مش ممكن يحس الولد إنه هو مراقبته للوقت ومش حاسس بالأمان؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أم العبد بتقول الأهل لهم تأثير على أولادهم. صباح الخير يا أم العبد. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

هل انتم من الاهالي اللي بتابعوا اولادهم شو ممكن يحضروا على التليفون، شو ممكن يشوفوا على التلفزيون، شو ممكن يشوفوا على السوشيال ميديا؟ بما انه السوشيال ميديا على ما يبدو ذات اثر كبير على اولادنا، على 2379143 اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. بدي اقول كمان صباح الخير لصفاء ترتير، الله يسعد لي صباحك يا صفاء.

إن برأيكم الأولاد اليوم بسمعوا كلام مين أكتر، الأهل أصحابهم السوشيال ميديا ولا غيره؟ وبرأيكم كمان ليش بسمعوا مثلا كلام أصحابهم أكتر من كلام أهلنا؟ ليه بتأثروا بالسوشيال ميديا أكتر منا؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، بدي أقول صباح الخير لأميرة أبو غليون، كمان صباح الخير لأم أحمد صباح الوردات، أهلا وسهلا. 2379143، ومنى أحمد كمان صباح الخير، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب مستمعينا الكرام، يعني ممكن كلنا كمان فكرنا انه ما في جهة واحدة بتأثر على أولادنا، لأنه اليوم أولادنا هم محاطين بالكثير من الأصوات والأفكار من بيت، مدرسة، أصحاب، سوشيال ميديا. أهم شيء أنه إحنا نضلنا قريبين من أولادنا، أهم شيء أنه إحنا نسمعهم طول الوقت، نحكي معهم ونفهم أولادنا الأشياء المهمة والأشياء الأساسية، بعدين نترك أولادنا بالحياة ليعيشوا تجربتهم الخاصة. هلأ بدنا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل بدنا نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. ما بعرف إذا فاصل أو فاصل غنائي مثلا من أميرة، خليكم معنا.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباح يوم بيوم، وصباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس.

صباح الخير مستمعينا. اليوم عندنا فقرات مختلفة بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. الفقرة الأولى وهي مكملة لسؤال الحلقة، واليوم راح نشوف فعلا مين بيقرر عن أولادنا، هل إحنا اللي منقرر ولا ترند اللي عم بيرافقنا طول الوقت. وإن شاء الله بيختام البرنامج كمان راح نكون بفقرة مجتمعية بس هالمرة اقتصادية.

0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم يعني أولادنا أو بناتنا مثلا، المهم ممكن يشوفوا فيديو مدته 30 ثانية ويغيروا رأيهم بموضوع معين. يعني أنت بتكون لك ساعة عم تقنع ابنك أنه يعمل هاي الشغلة، بيقوم بيشوف إشي تاني على السوشيال ميديا مدته 30 ثانية، بيقوم بيغير رأيه بثواني. سواء إحنا بنحكي مثلا عن أكلة، عن لبسة، عن دراسة، حتى عن طريقة تعاملهم مع الناس. لهيك سؤالنا لليوم مع الأخصائية الاجتماعية ست عروب جملة، مين هو بيأثر أو ذات تأثير أكبر على أولادنا؟ هل إحنا ولا الترند؟ خاصة إن الفكرة كلها مش بس إنه موبايل وسوشيال ميديا، لا، إحنا عم نشوف الترند والمشاهير والمحتوى الرقمي كيف بيأثر على القرارات الشخصية لأولادنا، شو دور الأهل بالمقابل. صباح الخير.
1: هلا. هلو.
0: صباح الخير.
1: اهلا، يسعد هالصباح. اهلين يا انغام.
0: الله يسعد
1: صباحك وصباح كل المستمعين وكمان جميع الطاقم، ويعطيكم الف عافيه.
0: الله يعافيكي يا رب. اهلا وسهلا فيكي.
1: هلا.
0: اليوم يعني ستنا، ما بعرف اذا سمعت المقدمه.
1: طبعا.
0: فاليوم احنا عم نشوف مين بياثر اكثر او له تاثير اكبر على اولادنا، هل احنا الاهل ولا الترند. وانا سالت هذا السؤال للناس، منهم يعني كان مصمم ومصر انه الاهل هم اللي بيأثروا، بس في وقت من الاوقات صار السوشيال ميديا عم بيلعب دور كتير كبير، ومنهم من قال انه يعني هم اللي سمحوا للسوشيال ميديا تأثر على اولادهم بقراراتهم الشخصية، ونسبة صغيرة للاصحاب ونسبة صغيرة مثلا للمحيط الخارجي. تفضلي.
1: خلينا نحكي في البداية إنه كل شيء حوالينا يؤثر فينا ونؤثر فيه.
0: نعم.
1: بشكل عام. هلأ أبنائنا أول ما يتأثروا إلا بالأهل، دائما إحنا بنعتبر إنه إحنا كأمهات وكآباء إحنا القدوة، يعني حتى ولو لم يكن بالكلام أكيد هي بالأفعال، بالسلوكيات، بالممارسات. بتلاقي الطفل اللي عمره سنة سنتين يعني على طول بيقلد امه وابوه، شو بيعملوا شو بيساووا. كل ما كبر اكثر تتسع دائره المعرفه عنده اكثر، فبالتالي بصير يركز على كمان اشياء اخرى اكثر. لما بيروح المدرسه يمكن يلقط بعض كلمات من هالولاد، يلقط سلوكيات كمان مش بتعود عليها في البيت وغيره. اذا كل ما اتسعت دائره المعرفه عند الطفل او واكبر شوي لما يكون، كل ما تعرض للتأثر من المحيط الخارجي أكثر. ولكن في جزئية كتير مهمة هون، قديش هو إحنا كأمهات وكأبائنا قربنا من أبنائنا، قديش إحنا كيف أو كيف الطريقة اللي منتعامل معها فيها مع أبنائنا، الحوار، الأسلوب، الاحتواء، التفهم، كل هاي العناوين المهمة جدا جدا، قديش إحنا بتكون حاضرة وقت إحنا نتعامل مع أولادنا، إحنا على طول منكون إلنا تأثير. وهذا لا يعني إنه إحنا نلغي التأثير الخارجي، ولكن إحنا بنكون عبارة عن فلتر. يعني كيف يا أنغام؟ مثلا بيحمل وقت يكون طفل يعني صغير لسه، بعد ما مسك الموبايل ولا وسائل التواصل ولا شيء، بيروح على المدرسة بيشوف سلوك هالقد يعني صراحة أبدا مش متعودين عليه في البيت، يضرب بإجره كذا، يتصرف كذا، أو يحكي كلمة بذيئة على سبيل المثال، سمعها بالشارع، سمعها هون، فبالتالي طبيعي جدا إنه الطفل على طول يسمع ويلقط ويجي يحكي. هلأ هون دور الأهل، كيف أتعامل مع هذا الموقف مثلا؟ كتير ضروري إني أنا يعني على طول أنتبه شو عم بيحكي ابني، وأخذ وأعطي معه وأوضح له الإشي السيء من الإشي المنيح. قد يتأثر بأشياء جيدة، مثلا بسلوك جميل شافه عند أحد الزملاء في المدرسة حب يعمله، بالعكس أنا بعزز السلوك الإيجابي وبقول له عن جد رائع وكتير حلو وعن جد إشي يعني مهم إنك أنت تأخذ الأشياء الحلوة والإيجابية. هلأ هون وقت بيكبر أكتر وبصير بيستخدم وسائل التواصل، المشكلة شوي بتصير أكبر يا أنغام. يعني ليه؟ لأنه إحنا مش كل شيء بيجي بيخبرنا عنه، يعني بيتأثر فيه، عم بيشوفه، مش كل صغيرة وكبيرة بيجي بيخبرنا، وبالذات إذا إحنا يعني فقط منتقدين، يعني الأهل أو يعني نتعامل كيف شرطي الشرطي المرور اللي بيبقى واقف فوق راس العالم، يعني بنكون احنا هيك وكأننا يعني عم نتصرف معه بطريقة يعني هيك يعني زي ما بنقول صح غلط بصير بصرف ومندير ظهرنا. هلأ هون ببعد عنا ابننا، علشان هيك كل ما بنينا العلاقة مع ابنائنا كل ما بيكون التأثير السلبي من سواء السوشيال ميديا أو غيره بيكون أقل. ها يعني مثلا إذا تربى الولد على أشياء كتير حلوة مع الأهل، الجلسات الجميلة، الأحاديث المريحة، كمان إنه يكونوا الأهل ناس هلأ مريحين يا أنغام، مش إنه والله لما يجي الابن يخبر عن شغلة يبقى مرعوب ويبطل يخبر. ليه؟ لأنه بيتعرض لعنف، بيتعرض لصراخ، لكل أشياء هالقد سلبية، فبالتالي لا بيحتفظ بالإشي اللي عم بتأثر فيه لحاله وبيبلش يمارسه. فبالتالي كثير الأهل لهم دور. هذا لا يعني ما فينا نلغي التأثير الخارجي إطلاقا يا أنغام، إطلاقا ما فينا، لأنه في أشياء كثير هالقد جذابة، في أشياء كثير هالقد يعني تتماشى مع ميولهم، تتماشى مع إحساسهم بفترة من الزمن سواء بالمراهقة أو حتى بأكبر شوي. وفي شغلات حتى انت عم بتشوفي ترندات عم بيتبعوها الناضجين اللي بنعتبرهم ناضجين، يعني سواء بلبس، سواء بمنظر، بكلام، حتى في بعض كلمات عم بيستخدموها بيكرروها. يعني اذا السوشيال ميديا هالقد واسع جدا جدا، وهالقد انا بعتبره يعني فعلا مؤثر، ما فيني اقدر اغمض عيني واقول لا ما بيأثر على اولادي وانا اولادي غير ابدا. كله بيتأثر، ولكن هون بدنا نرجع لقضية الفلتر الأسري، هذا اللي بيفلتر كل الأشياء بطريقة حوار جميل، بطريقة أخذ وعطاء. يعني بناخد وبنعطي كتير مع أولادنا، قديش مهم دايما يا أنغام، يعني فاكرة قديش بنضلنا نقول قديش ضرورية الجلسات هيك مع أولادنا.
0: أكيد طبعاً.
1: ما نهتم بكل شيء حوالينا ونهمل أولادنا. يعني أنا بقول في كتير أهل سواء كنا أمهات أو آباء، يعني الشغل ما خدنا ما خدنا ما خدنا، وبصراحة بهب بنوصل لنقطة عم نشوف أولادنا عم عندهم مشكلة معينة بنقول يا ويل. طيب ما إحنا من البدايات كنا بعاد، علشان هيك كل ما كنتوا قراب من أولادكم هاي الترندات والتأثيرات الخارجية هي بتخف، وبتصير انتوا تاخدوا وتعطوا معاهم بطريقة يعني رايقة منطقية هادية، حتى تكون تأثيركم انتوا يعني اللي في الأشياء الإيجابية كتير أكتر من أي تأثير ترند خارجي.
0: طب فعليا هو بالأطفال أو المراهقين يعني ليش يعني عم بتأثروا بالترند بطريقة سريعة من جهة، وهل كل ترند يعني هو ذات محتوى خطير على الطفل أو المراهق أو لا؟
1: يعني خلينا أقول أو أجاوبك على السؤال الأول إنه ليش بيتأثروا. إحنا بنعرف زي ما قلنا كل ما اتسعت الدائرة المعارف بيصير التأثير أكبر، يعني بيصير يعني بحب الجديد دايما الطفل والمراهق. لما يكبر أكتر ويصير مراهق كتير بحب الأشياء الجديدة، بحب الأشياء الجذابة، وبعدين على فكرة يعني ديري بالك يعني بحبوا الأشياء المايلة للغلط أكتر، يعني الطبيعة هيك، يعني أشياء هيك بتريحهم، أشياء بتبسطهم، أشياء بضحكهم، عرفتي؟ فبالتالي بميلولها أكتر لأنها بعيدة عن الضوابط، عن الثوابت، عن القيم. في شغلات كتيرة بتلاقيها هاي هيك تقيلة على قلبهم شوي لهذا السن، للمراهقين بحبوا يخرجوا عن المألوف، بحبوا يتمردوا على الواقع، بحبوا هاي شخصيات المراهقة. يعني أغلب المراهقين بتحسي هيك بيفكر انه من هالمنطلق بيثبت هويته، من هالمنطلق انه هو بيكون حدا مثلا من وجهة نظره هالقد راقي اذا هو بتبع فلان الفلاني ولا علان ولا كذا، المناظر، الاشياء اللي احنا بنعتبرها سلبية. اذا هو كتركيبة شخصية في المراهقة لانه هو غير يعني مش ثابت، يعني شخصيته لسه مش ثابتة، يعني زي ما بقولوا هيك متقلبة طالع نازل. يعني بتلاقي مرات المراهق ما أحلى وعين الله عليه بيحكي حكي بجنن، ومرات بتلاقي خارج عن الإطار المألوف بتقولي غريب هذا نفسه اللي كان مبارع. إذن هو شخصيته لسه غير ثابتة، وكمان هو يسعى إلى إثبات هويته. يعني إذا كنا بعاد عنه بيثبت هويته بطريقة كتير غلط. الأهل ليه غلط؟ لأنه هو بيتبع قضايا السوشيال ميديا وغيره وهالترندات اللي طالعة واللي عم بتجمع لايكات. يعني ديري بالك يعني انت وقت تشوفي اشي هالقد يعني غريب عجيب مجمع له شي بليون لايك, هذا الحكي كتير يعني بسبق عقله للمراهق, يعني اسم الله عليه وهو عم بيعمل له شغلة وبشوف لايكات خير الله يعني, عرفتي؟ فهذا الحكي لانه سطحي كتير فبلفت نظره وبسعد فيه وبنبسط يعني. هلا السؤال الثاني ايش
0: انغام, انه هلا كل ترند ممكن يكون خطر على اولادنا ولا في ترندات ايجابيه؟ يعني
1: أكيد لا أكيد لا, يعني في ترندات إحنا عم نشوفها على السوشيال ميديا رائعة جدا, ترندات بتدعو للعطاء للمحبة للاهتمام للمسامحة. لا بالعكس, يعني ليش إحنا بنقول ما فينا أبدا نحجب, لأنه إحنا كمان عم نتبع شغلات حلوة والله في على السوشيال ميديا, عم نتبع أشياء عن جد عم بتأثر في حياتنا بشكل إيجابي وأيضا تؤثر في حياة المراهقين والأطفال بشكل إيجابي. بس المهم انه فعلا نتبعها, نتبع الترند الايجابي. انت بتلاحظي شخصية المراهق عادة لا بتميل للاشي اللي هيك يعني هيك شوي خارج عن عن المألوف, خلينا نقول خارج عن المنطق, خارج عن الاشياء اللي هالقد بيعتبرها هو من وجهة نظره حادة وصارمة, فبالتالي بيتبع الاشياء اللي هيك عامله هيك فقاعات في الهواء وطيرانه ومكيف عليها. هلا هون بنرجع بنقول للجزئيه المهمه يا انغام, قديش مهم جدا وجدا وجدا نقرب منهم, ناخذ ونعطي معهم, نناقشهم بالاشياء, يعني وقت احنا نناقشهم وناخذ ونعطي معهم بس بكل رواق وبصوت واطي وبدون انفعالات حاده, يعني بدها نفس طويل, لانه اذا كان نفسنا قصير على طول بالعكس احنا بنشد ابننا للاشي السلبي. فطولوا روحكم وبهدوء وشوي شوي, انا قادره احرف قديش مرات يعني بجننونا اولادنا بهذا العمر, لكن معلش بيسوى يعني يكون عندنا هذا النفس الطويل حتى نقدر نساعدهم يعدوا هالمراحل كلها على خير.
0: طب إذن يعني ست هيك ست عدوب, خلينا نشوف يعني الأهل هل دورهم مثلا المراقبة, يعني هل بتشوفي أنه مراقبة الأولاد هو حل؟
1: كتير
0: يعني أدخل كتير شوي بإيش بيحضر, أشوف شو عم بيحضر, أغافله فجأة يلاقيني فوق راسه مثلا؟
1: مش غلط مش غلط, يعني
0: ما رح يأثر على ابني حتى لو كان مراهق.
1: بالعكس احنا احنا لازم نتبع, يعني مرات حتى انت مش نتبع مثلا اعطيني اشوف موبايلك, مش رح يرضى ويمكن تخبيه ويمكن حط له باسورد غريب عجيب عمرك ما تقدري تفتحيه, عرفتي؟ علشان هيك قد ما احنا بدنا نكون هالقد لطيفين ناخذ ونعطي نفهمه اكثر. هاي جزئيه, وجزئيه ثانيه مش غلط وقت مرة هيك أجي أطب أنا فوق راسه أشوف شو عم بعمل, مش غلط يعني بصراحة. ليه؟ لأنه إحنا هالأيام في عنا أساليب كتير على السوشيال ميديا عم بتقود أولادنا للأشياء الخطيرة. ليش أنا أقول ما أنا ما قدرتش أمسك بقى أشوف باسورده, ما قدرتش أنا أقول له أعطيني الموبايل, ساعتها بيقول لي ما هي أنت بشوفش موبايلك, أنا بشوفش موبايل, أنا بديش حد يشوف موبايلي, هاي خصوصية, هاي ما بعرف شو, مش رح تقدري عليه. فبالتالي انت لازم يكون عندك اسلوب تعرفي شو عم بعمل. بس هون شوفي ما بيوصل لمرحله هاي هالقد فظيعه اذا كان في قرب كبير بينك وبين ابنك. أيوة. ابدا, او بينك وبين ابنك كاب, يعني هذا القرب اللذيذ الحلو اللي فيه كمان مرات هيك مزحات اخذوا عطاء بطريقه طبعا لطيفه واحترام للاب يعني واحترام للام اكيد, يعني يكون الواحد هالقد قريب, ساعتها بتقدري تشوفي شو ممكن يعني عم بيشوف عم
0: بيحضر
1: كذا, وهذا الحكي يعني انا بحسه ضروري المتابعه, ضروري جدا.
0: هيك يعني رساله ختاميه لكل حدا عم بسمعنا حاليا,
1: اكثر شيء انا دائما بنادي فيه وبكرره دائما وابدا, يعني كونوا قراب من اولادكم بطريقه لطيفه بطريقه قريبه من قلوبهم حتى تحموهم من اشياء كثير خطيره في هذا الزمن الخطير. يعني كل ما كنتوا قراب اكثر كل ما كان كمان صوتكم واطي في الحديث مع ابنائكم, صوتكم هادي رايق, تكونوا انتوا مصدر الامان, مصدر المعلومه, مصدر الحب, مصدر الود, كل هذا الشيء كثير بتحموا ابنائكم من كثير اشياء حواليكم هالقد خطيره ولا سمح الله ممكن يوقعوا فيها.
0: ربنا يهدي بال الجميع. ست عروب شكرا جزيلا, صباح الورد.
1: تسلمي لي, يسعد صباحك
0: ويسعد قلبك. صباحك يا اهلا وسهلا فيكي, نورتينا.

طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة تطبيع.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف مضيع.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل طبعا لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة بياسة. اليوم يعني ختام البرنامج وبفقرات البرنامج المختلفة رح نطرح موضوع مجتمعي اقتصادي. هذا الموضوع رح نناقشه يعني بعد شوي أو هلأ انضمت لنا الضيفة اليوم. يعني فعليا مستمعينا الكرام بموضوع حلقتنا لليوم، خلينا نشوف راتبك وين بيروح، الراتب وين بيروح، وليش آخر الشهر دايما أصعب من أول الشهر. يعني بنزل الراتب من هون، وبما انه احنا عم نحكي عن نهاية الشهر هلا انه نستنى القبضة الجديدة، بعد بفترة صغيرة منبلش احنا نحسب الايام لنرتب الجاي فعليا. هل المشكلة انه احنا ما بنعرف ندير مصروفاتنا، ولا انه الحياة للأسف صارت كتير اغلى من قدرتنا الاقتصادية؟ هاي التفاصيل اليوم مع الأستاذة اسمهان عليان، هي مدربة ومستشارة في التسويق وريادة الأعمال والإدارة المالية. صباح الخير.
1: أهلا، صباح

0: صباح الخير أنغام، صباح الخير لإلك ولمستمعين راديو حياة.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا. اليوم أهلاً. موضوعنا إنه ليش راتبنا يعني بأول الشهر آخر الشهر بيكون الراتب أصعب؟ هل إحنا فعليا من البداية ما بنكون عارفين ندير مصروفاتنا أو مصروفنا، ولا إنه الحياة مبدئيا صارت أغلى بكتير من قدرتنا المادية؟
0: عشان ما نحملش حالنا فوق طاقتنا وفوق الوضع اللي بصير على الكل. أكيد أنا بدي أقول لك الجواب البسيط هو الجهتين. من جهة إنه أكيد إحنا في عنا سوء إدارة، في عنا سوء تخطيط، مجرد ما مسكنا الراتب بنفكر إنه هذا صار ملك إلنا للإنفاق، ما بنكون حاسبين إنه أو عارفين مسبقاً ومسجلين قدامنا لوين بده يروح هذا الراتب. والشغلة الثانية إنه فعلاً الحياة عم تغلى وين ما كان يعني، والمستهلك هو اللي بيدفع النصيب الأكبر من غلاء المعيشة، لأنه في أشياء بتغلى للحاجات اليومية اللي هو ما بقدر يستغني عنها، من أكل وشرب أو الملبوسات أو حتى أقساط المدارس والقرطاسية وكل شيء. إذا منلاحظ قديش السنة كانت مختلفة عن السنة الماضية، يعني حتى دفتر الطالب الجامعي ارتفع سعره، فكل شيء عم يرتفع سعره، كل شيء مربوط كمان بشكل مباشر أو غير مباشر بأسواق عالمية، بالحواجز، بالضرائب، فكمان التاجر عم بيعاني. هلا احنا دائما بنحكي انه اهم شيء التخطيط، يعني بالعملية الإدارية، اذا العملية الإدارية بتبلش من مرحلة التنفيذ والقياس هي عملية فاشلة. فاحنا حتى في بيوتنا اذا ما خططنا بالبداية أكيد لما بدنا ننفذ رح ننفذ غلط، لأنه مش محطوط قدامنا بالضبط إحنا على إيش بنصرف. لما نعمل دراسة، وعملنا دراسة مع كتير نساء اللي استغربوا جدا إنهم بنفقوا مبالغ كتير كبيرة وما كانوا منتبهين لها على الملابس تبعة الأطفال، وخاصة الملابس اللي هي الغيارات اليومية والداخلية والبيجامات وهيك. لما وعيوا لهاي النقطة صاروا يعرفوا انه ممكن يسووا المشتريات تبعتهم من تاجر جملة او يروحوا لمنطقة تانية فيها السعر ارخص. فبالتالي كل حدا فينا مسؤول يعمل دراسة صغيرة على راتبه. هذا الراتب لازم يتقسم لاجزاء. الجزء الأول اللي إحنا بدنا إياه اللي هو الجزء اللي إحنا بدنا نعيش فيه، الحياة اليومية، يعني مصاريف الدكان، إيش إحنا كل يوم رح نستهلك من خضار، من لحمة، من مواصلات، من كل إشي بمشي يومنا. والجزء الثاني اللي هو كمان بأهمية هذا الجزء، مش لازم إحنا بالمرة نتهاون فيه، اللي هو الجزء اللي بتروح للإدخار. إحنا ما بنعرف حالة الطوارئ اللي ممكن نعيشها. في بيوت كانت مستورة وكان وضعهم كتير منيح وما عندهم أي مشكلة، فجأة رب الأسرة أو المسؤول عن المصروف صابوا مرض ما قادر يشتغل، هدول الناس بدهم يصفوا بالشارع ساعتها. فبالتالي لازم أنا عندي خطة للطوارئ. خطة الطوارئ مش لازم تكون أقل من 5-20% من الراتب تبعنا. يعني أنا بضرب راتبي بخمسة إذا أنا كتير وضعي صعب، ولما يتحسن راتبي بضربه ب10%. اللي راتبه 2000 لازم يحط 200 على جهة، هدول ما يقرب عليهم ولا بأي حال من الأحوال، بس محطوطين لحالة الطوارئ. وطبعا في عنا جزء ثالث من الراتب اللي هو رح يروح على الأشياء اللي هي المصاريف الشخصية، الترفيه، الرحلات، اللي أنا هادي الجزء بدي أشوف أنا بقدر أعبيه ولا لا. ممكن هذا الجزء أصرف 100 شيكل بالشهر عليه، أخذ العيلة مرة برا، أشتري لهم سندويشات، أمشي معهم بالسوق، وأكون هذا مش عم بحكي عن إنه لازم نطلع على المالديف. إحنا ممكن هذا مصروف الترفيه للعيلة، ممكن تاخذ اولادك تطلع تقدر تشتري لهم بوزه من الشارع وتكون هذا الترفيه تبعهم، وتكون علاقتكم كتير اقوى من ناس بيطلعوا بيسافروا مع بعض. المصروف والجزء الاخير اللي هو جزء الاقساط والاجور المنازل، واذا انا عندي تامين للسياره، اذا انا عندي المصاريف السنويه هاي اللي انا مش منتبه لها، بتجيني ومش منتبه لها، بس تدخل السنه المدرسيه بنقول من وين بدنا نجيب مصروف للأولاد وأقساط لا، أنا لو عاملة دراسة بأول السنة الجديدة لكل المصاريف اللي أنا بحتاجها. أنا بقدر أقسط مصاريف المدرسة بشكل شهري، واللي بس يجي كل شهر أنا عارف إن هذا المصروف بدي يروح للمدرسة بحطه على جهة، هذا للمدرسة. بتفتح المدارس أنا عندي ظرف مكتوب عليه مدارس بطوله، أنا حاطة فيه بالضبط المبلغ اللي أنا بحتاجه للمدرسة. فهي بدها حكمة وبدها إدارة وبدها تخطيط. وبدي أقول لك شغلة، إحنا بنفكر حالنا أذكى من الجيل اللي سبق، وعندنا تولز كتير كبيرة، وعندنا مش عارفة كلمة تولز بالعربي، بديش أحكي إنجليزي، بس هي عندنا معدات يعني ومهارات، وعندنا وسائل تواصل اجتماعي، ولكن أقل ذكاء اجتماعيا من أمياتنا وأهلينا. اتذكروا كيف كانوا مدبرين البيت؟ كان يطلع 8 جامعيين
1: صح،
0: طب بدخل كتير بسيط. إحنا اليوم مش قادرين، إذا بدنا نعلم واحد بس يخلص التوجيه بنلطم على راسنا من وين بدنا نجيب، وبنبلش نفتش من وين بدنا نجيب. أهالينا كانوا مثال يقتدى فيه في التدبير، فلازم يرجع كل حدا فينا يتذكر كيف هالبيت قدر يعلم 8، كيف قدروا يبنوا، كيف قدروا يبنوا طابق وطابقين ويأمنوا لأولادهم مستقبل. بس تيجي موعد جيزة ابنها بتطول الست المصاري وبتكون جاهزة لجيزة ابنها،
1: صح،
0: لأنها عم بتخطط لقدام وعم بتفكر. ما كانوا الناس يعتازوا لا للديون ولا للبنوك. فإحنا كتير لازم نرجع للأشياء الأصيلة اللي تربينا عليها وما نتخلى عنها، لأنه ساعتها إحنا ما منتفاجأ بآخر الشهر. وأكيد آخر الشهر، وما بدي أقول لك آخر الشهر، بصراحة أنا بحكوا معي ناس من الأسبوع الثاني للشهر بصير وضعهم كتير صعب.
1: هل إحنا بطلنا عارفين كيف إحنا نوفر، أو كيف في مثلا قضية الادخار تكون بحياتنا، ولا كيف؟
0: صح، والإشي اللي بلعب دور كتير إنه حياتنا صارت مفتوحة. يعني أنا وأنا قاعدة محلي بفتح بقلب ستوريز بالليل، بشوف جارتي أو سلفتي أو صاحبتي سافروا وراحوا، بصير أنا بدي أعيش حياتهم. حياتهم ما بتنطبق على حياتي. كل واحد فينا إله حياته، إله ميزانيته، إله دخله اللي هو بعرفها وبعرف كيف يقسمها. إذا بنعزل حالنا شوي عن المؤثرات اللي جاية على السوشيال ميديا، اللي هي الهدف تبعها إنه نخلينا مستهلكين، يعني سوري على الكلمة بس يعني شوي قليلين التفكير، بديش أقول أغبياء، إحنا مش أغبياء، ولكن إحنا بنلحق الترند. قديش بنشتري أشياء أونلاين يا أنغام وإحنا ما بنعتازها، قديش بنكب منها مجرد ما وصلت الطلبية. يعني أنا عم بشوف على الجروبات إنه الإشي ما بنفع والإشي سيء جدا وبكبوه. طب ما السوق قدامنا، ليش عم بنروح نشتري أونلاين عشان نكب الإشي؟
1: صح مزبوط. طب برأيك يعني إيش أكتر المصاريف اللي بتشوفيها أنت مثلا ضغط الأسرة، على اختلاف الأسر، بس ممكن نحكي بالعموميات أو بالإشياء المشتركة بين كل أسرة والتانية؟
0: الصراحة المصاريف الصغيرة. لأنه إذا إحنا بنحكي عن 10 شيكل باليوم، إحنا بنحكي عن مبلغ شهري. إذا بنحكي عن 20 شيكل باليوم، إحنا مش حاسبينهم هدول. فالمصاريف الصغيرة جدا لازم تنتبهوا لها، لأنه هاي هي تراكمات كبيرة بالآخر بتطلع رقم كبير، فكونوا كتير حريصين عليها. يعني عم بسمع أهل هلأ بيحكوا عن مصروف المدرسة، أهل بيسألوا إذا مناسب لطفل بالصف الرابع أو الخامس ياخد 10 شيكل. أنا برأيي إذا بتعمل له أمه ساندويشتين وحبة خضار معهم كتير صحي وأحسن، وبتربى على العصامية اللي تربينا عليها. فإحنا كتير مهم ندير، إذا الشغل تبعي قريب في البلد اللي أنا بشتغل فيها ومشيته، كتير أحسن ما أروح أعمل اشتراك بالجيم. لأنه أنا وفرت مصروفين هون، وفرت مصروف الجيم ومصروف السيارة.
1: صح، بس إحنا على ما يبدو ما بنشوفها بهاي الزاوية. صح،
0: لأنه إحنا كمان بدنا نلحق إيش اللي بصير حوالينا. يعني إذا حدا شرى سيارة بدي أشتري سيارة، مع إنه كلنا اليوم صارت الآفة تبعتنا مش بس من الناحية المادية، الآفة الصحية هي السيارة.
1: للأسف. صح،
0: فلازم نرجع نفكر شوي ونحلل ونعزل حالنا عن جد عن المحيط المغري، يعني ونخلي إيماننا أول إشي بنفسنا كتير كبير، وتاني إشي حرصنا على بكرة. يعني الأولاد اللي اليوم دخلتيهم الروضة، بكرة بتلاقيهم عم بتخرجيهم من التوجيه وبدهم يروحوا على الجامعة. حرام، لازم يلاقوا قدامهم مستقبل مش محمل بالديون من الأهل، مش ذنبهم يعني إنه أنتوا ما قدرتوا تديروا الأمور بشكل صح. وإذا صار غلاء معيشة وعم بصير باستمرار، فتشوا على مصدر تاني للدخل. ضروري جدا.
1: هاي نقطة كتير مهمة، بتعرفي ليه؟ لأني أنا كتير بسمع، أنا من وين ألاقي مصدر تاني للدخل؟ يعني أنا كيف أتوجه لمصدر آخر للدخل؟
0: كتير ممكن نفكر
1: مثلا
0: بشكل جماعي، نفكر بشكل جماعي كعيلة، إذا عندنا قطعة أرض للعيلة ممكن نزرعها، ممكن هاي قطعة الأرض إذا زرعناها ممكن نأجرها، بلاش نزرعها، نأجرها والإيجار تبعها يرد علينا. إحنا أغلبنا، إحنا المجتمع الفلسطيني مجتمع فلاح، وكل مجتمع يملك أراضي ويملك أسس، اللي هي إيش الأسس اللي هي، خلنا نقول يعني رأس ماله كبير. ممكن اليوم الناس توجهت لتجارات ما بنتخيلها ولا بتخطر على بالنا، يعني منها التجارة الإلكترونية. ممكن أنا كموظفة بشتغل بالنهار وعندي مهارة معينة، خليني أقول أنا محاسبة، ممكن أدخل على صفحات اليوم اللي هي ويب سايتس، مش عم بحكي عن صفحة سوشيال ميديا، اللي أنا بسجل فيها كمحاسبة وبصير أشتغل معهم أونلاين، بشوف دخلي أنا إذا بناسبني أخذ $100 بالشهر، ساعدوني إذا ضليتني مركبة أمور بيتي وما انضغطت برفع الوقت معهم $200. كل حدا فينا عنده مهارة. حتى تخيلي انه احنا متكلمين اللغة العربية ممكن نكون مطلوبين بشكل كتير كبير، لترجمة، لإشي اونلاين، لمساعدة حدا بده يدرس لغة عربية اونلاين. لازم نبحث ونلاقي مصادر للدخل ومليان حوالينا.
1: والفكرة هون انا مش شرط بتخصصي، بل انا شو في عندي موهبة معينة او هواية معينة بقدر اطورها. صح
0: صحيح 100%. ومبارح أنا عم بسمع من رياديات كانوا عم نعمل دراسة عن ريادة الأعمال بالقدس خاصة، وكان من أجمل الأشياء اللي شفتها إنه مثلا ست عندها هواية بالتصوير بلشت تصور وبلشت تكبر مشروعها. هاي المصورة علمت أولادها على التصوير، اليوم عندها 5-6 أولاد بتوزعوا في كل مناطق القدس، هدول الأولاد صاروا مصورين، يعني صار عندها شركة كتير كبيرة من وراء العيلة نفسها. هاي موهبة ما بلشت بدراسة، هي ما درست التصوير، هي كان عندها عين حلوة وطريقة تصوير حلوة ونقلتها لأولادها. فإحنا اليوم أكيد كل حدا فينا، إحنا أكثر إشي متعبنا إنه إحنا محبطين، مارين بأزمات كثيرة، طالعين من كورونا لحرب لإغلاقات لأوضاع، فمش قادرين، يعني مش مؤمنين إنه إحنا بنقدر نعمل إشي. ولكن لا، لازم نحط الإحباط على جهة، وإحنا بنقدر نعمل أشياء كثيرة. واليوم العالم صار قرية صغيرة، بقدر أشتغل مع أي حدا بأي مكان بالعالم وأنا مكاني.
1: حلو، جميل جدا. قبل ما أختم هيك نصيحة ختامية ست أسمهان، فعليا المواطن اللي هلأ عم بيسمعنا إيش ممكن يعمل، وقديش مهم إني أنا أتماشى مع راتبي فعليا، يعني أنا راتبي هالقدي، قديش مهم أعمل مصاريفي ووقت ترفيهي كمان من هذا الراتب.
0: بدي أحكي أنا للكل إنه إذا في تنين متزوجين والتنين بيشتغلوا، المركبة اللي بيقودها تنين بتغرق. واحد منهم لازم يكون هو الأجدر بقيادة البيت ماليا، فهم بيعرفوا مين هذا الشخص اللي عنده طريقة إدارية وعنده تخطيط وعنده مهارة وبقدر يمشي هالمركب لآخر الشهر. هو اللي لازم يتولى موضوع المصروف ويسلم موضوع الراتب. هاي الشغلة الأولى. والشغلة الثانية، ما بنفع خزانتين بالبيت أبدا أبدا أبدا. إحنا بخزانة واحدة، حتى لو الست بتشتغل أكيد بتحط، يعني بتحط طلباتها وبتحط أنا بدي كذا من راتبي، بس بالآخر إحنا عم بنصب في مكان واحد، لأنه اليوم أنا وياك لحالنا، بكرة إحنا رح نكون 5 أو 6 أو 7، وهدول الشباب اللي رح يكبروا مصروفهم كتير أكتر من مصروف العرسان اللي تجوزوا مبارح، والحياة بتمشي بسرعة أكتر مما منتوقع.
1: صح، الحياة متسارعة جدا
0: جدا.
1: ست أسمهان عليان، شكرا جزيلا، مدربة ومستشارة التسويق وريادة الأعمال والإدارة المالية، شكرا جزيلا. صباح الورد.
0: أهلا،
1: أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة.بيأس قناة راديو حياة على التليجرام ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. تحياتي لكم أنغام وأميرة وإلى اللقاء.

0: 興味を持って。
1: 設定

0: القوانين محبوب الأمهات بتركيز الكوتاريكي، من الشامر وليان تون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخاصة المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخلي آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام الحنان العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتك في الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبان للأدوية. شاي الإندرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصيا أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عن تقنين الجهد، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الحق 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على

يا جبار تنزل ما دينا بنقطع بنكي بتحت الحائط بتكون بأمان كل تطبيق بنكي بنقطع بنكتب لحياتك بنكي تنزل هل بنكي وطني الأول

الحياه نابله مجمع بلديه نابله التجاري والصادق الارضي. للمزيد من المعلومات ولمتابعه العروض يرجى زياره صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام.

مصادرات الدنيا في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعة 24 الماضية 4 شهداء و17 إصابة، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 73,914 شهيدا، والإصابات إلى 174,952 إصابة منذ بدء الأزمة. اقتحم 458 مستعمرا منذ ساعات صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. قال نادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، حيث أكد الاحتلال عن غالبية من جرى التحقيق.

بلدتي بورتين وتفرسيت أيضا في المحافظة. أدانت حركة حماس اليوم قرار الإدارة الأمريكية الرافض لمنح تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني المتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني.

2026، وبحسب الوزارة يبدأ قطف ثمار الزيتون النبالي البلدي اعتبارا من يوم الخميس 15 من أكتوبر للعام 2026، فيما يبدأ قطف النبال المحصن والأصناف المروية المخصصة لإنتاج الزيت في 5 من نوفمبر للعام 2026، فيما يتوافق مع مرحلة النصف المناسبة واكتمال التلوث. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحرب الإسرائيلي سمى صباح اليوم غارات مختلفة وقصف عنيف استهدف مناطق

التي تتحرك بدبلوماسية والعسكرية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 مغلق، البادان ثالث، بيت فوريد ثالث، سرة ثالث، بوابة بورين ثالثة، المربعة ثالثة، عورفة ثالث، بيت سرق ثالثة. كان هذا آخر تحديد حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا تغيرت في كل تقريبا. إلى هنا نهاية

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الآن حياة FM، اسمع ركز، راديو حياة 100.8.
1: لما تكون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل في شو بيعمل في

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: طب عندك أغنية قوم بالليل لا قوم بالصبح؟
2: لا

0: اثنين ثلاثة ايوه اس اس اسمع يلا معايا اسمع
1: شفت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو شفت طب شفت البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو انا شفت التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو
2: اه يا ديسكو

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: خليل الوزير أو أبو جهاد كما يعرف، كان أحد أبرز قادة الثورة الفلسطينية ومؤسس حركة فتح. ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندسا بارزا للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دورا محوريا في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

الساعة الآن 2 مساء. الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 21 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. نادي الأسير: القمع مستمر ويزداد بحق الأسيرات في سجن الدامون. ومشاورات بين حماس والفصائل بالقاهرة حول المستجدات الوطنية وملف الانتخابات. وواشنطن وطهران تتبادلان التهديدات، وإيران تتمسك بشروطها. إلى التطورات الميدانية، ونبدأ مع نادي الأسير عفوا، والذي قال نقلا عن أسيرة داخل السجون في وتحديدا سجن الدامون، والتي قالت أن القمع في الدامون مستمر، يتزايد أيضا الأسيرات والأسرى بشكل عام يعيشون بحرمان دائم من أبسط حقوقهم الإنسانية. هذه الأسيرة هي معتقلة منذ 9 شباط، وهي تعاني من مرض الجرب نتيجة لظروف السجن الصحية الصعبة. لم تتلقى أي علاج لمرض الجرب أو حتى لالتهابات المسالك البولية وغيرها، وهي أصبحت تعاني منها بعد اعتقالها وبقائها في ظروف معيشية لا إنسانية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين أيضا كشفت في تقريرها الصادر اليوم بعد زيارة محامي الهيئة للأسيرة عن ظروف اعتقالها، وكيف تم تفتيش هذه الأسيرة تفتيشا عاريا، وأنه تم اعتقالها في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. الأسيرة قالت أنها تعرضت لشتائم وصراخ خلال الاعتقال، و ألقاها الجنود على أرضية الجبهة العسكري. بقيت ممنوعة من التحرك حتى حوالي 7 صباحا، وإذا ما تحركت فهي تتعرض للضرب الشديد على ظهرها. أيضا بشكل عام تعرضت أيضا الأسيرة وهي تتحدث عن ظروف الاعتقال بالمسكوبية لتفتيش عار، وحيث صادرت المجندات منها الملابس الصلاة والمنديل، وقد تم تصويرها، وبقيت 17 يوما بالمسكوبية، ووصفت المسكوبية بالمسلخ، وقالت أن الزنازين شبهتها بالقبور، والسرير عبارة عن باطون وعليه فرشة بلاستيكية رقيقة دون غطاء. وصفت الظروف الاعتقالية أيضا بالدامون أنها سيئة جدا. الأكل لازال قليل ورديء. الفورة أيضا هي قصيرة جدا، وتحدثت أنه يسمح للأسيرات خلالها بالاستحمام وتنظيف الغرفة، حيث تكون ساعات الصباح الباكر، هنا نتحدث عن 5:30 صباحا. أشارت أيضا إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير كان قد اقتحم قسم الأسيرات غرفة رقم 3 و8، وأصبحت المعاملة أسوأ مما كانت بعد زيارته. وقبل حوالي 10 أيام من تاريخ هذه الزيارة تعرضت أيضا غرفة الأسيرة إلى القمع، وقاموا بإخراج الأسيرات من الغرفة ووضعوهم بغرفة أخرى. وتحدثت عن أن عدد الأسيرات في هذه الغرفة بلغ 11 أسيرة، قاموا بمصادرة الملابس وأغراض الأسيرات، وتم عزل الأسيرات ومن ثم إخراجهن لاحقاً.

قال نادي الأسير إن عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي يقوم بتنفيذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أشار نادي الأسير إلى أنها باتت تشكل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام. خلال اليومين الماضيين على سبيل المثال، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن، تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبلدة بدو أيضا، وطبعا تم الإفراج عن غالبية المعتقلين لاحقا. فيما لا تزال ننوه هنا إلى أن العملية العسكرية في بلدة بدو مستمرة حتى الآن في أعقاب العملية التي جرت يوم أمس. في بلدة بدو على سبيل المثال، لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام البلدة، تقوم باقتحام المنازل، اعتقالات، تفتيش، احتجاز المواطنين، التحقيق الميداني، أقامت مركزا للتحقيق، احتجزت العديد من المواطنين داخل إحدى المنازل. هذه التحقيق الميداني أو هذه عمليات الاقتحام المستمرة وما يرافقها من سياسة أو جملة من السياسات الممنهجة كما تحدث نادي الأسير، من بينها التنكيل، الاعتداء، الضرب، التخريب، تدمير محتويات المنازل، نتحدث عن تهديد، نتحدث عن ترهيب، نتحدث عن مصادرة أموال من المواطنين، مقتنيات أخرى، أجهزة إلكترونية. هذه الممارسات أيضا نتحدث عن احتجاز المواطنين لساعات وإخضاعهم لتحقيق ظروف قاسية. نادي الأسير يؤكد أن استمرار عمليات التحقيق الميداني واتساع نطاق التحقيق الميداني يأتي بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

إذن الارتباط العسكري الفلسطيني يفيد بأن جيش الاحتلال سيغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس في تمام الساعة 6 من مساء هذا اليوم، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. وكان مئات المواطنين قد علقوا يوم أمس بين المحافظات المختلفة نتيجة لإغلاق الاحتلال المفاجئ لعدد من مداخل ومخارج محافظة الضفة الغربية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وأيضا إعاقة حركة المواطنين وتنقلهم بين المدن والبلدات.

أيضا في الثانية لازلنا نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية. الآن نتحدث عن اقتحام 458 مستوطنا اقتحموا منذ ساعات الصباح هذا اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: في هذا الصدد أيضا مستمعينا، أثار اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك موجة واسعة طبعا من التنديد العربي والدولي. كان قد رافق بن غفير مجموعة من المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. كانت وزارة الخارجية السعودية قد أدانت هذا الاقتحام، وكذلك الأردن ومصر وغيرها. والآن ننتقل إلى الزميل منير الغول لنتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية واستمرار اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة والقدس. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: إذن أستاذ منير، نتحدث أيضا هذا اليوم عن الاعتداءات من قبل المستوطنين المستمرة سواء في الضفة الغربية في القدس، ويعني نشهد هذه الفترة تصاعد واسع في اعتداءات المستوطنين خاصة مع مواسم الأعياد اليهودية وتكثيف الهجمات الميدانية أيضا. تفضل.
1: نعم، يعني التصعيد الأكبر محتمل هذا المساء بعد نهاية عيد الغفران، لأنه يشهد صياما لليهود، وبالتالي هناك دعوات لإغلاق الشوارع وصلت إلى الارتباط الفلسطيني من قبل الجانب الإسرائيلي في ساعات المساء، وردا على العملية التي وقعت يوم أمس قرب مستوطنة نافيت سوف. نتوقع تصعيد كبير وخطير اعتبارا من هذه الليلة وخلال الأيام القليلة القادمة، وخصوصا نحو القرى الواقعة في محيط نابلس ومحيط رام الله، وأيضا بعض القرى في منطقة شمال غرب القدس. التهديدات الإسرائيلية كانت واضحة يوم أمس، سواء من خلال المستوى السياسي كما تابعنا تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والذي قال سنحاسب كل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين وأنه لا يوجد أحد آمن، وأيضا استغلال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهذه العملية ودعوة الإسرائيليين لحمل السلاح الذي يصفه بالمرخص وارتفاع وتيرة ترخيص الإسرائيليين بالسلاح منذ العام 2023 حتى حزيران 2026، وأيضا استغلال هذه العملية في محاولة لتثبيت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على أرض الواقع، حيث يطالب إيتمار بن غفير بحالة إعدام أولى لمنفذ هذه العملية.
0: طب أستاذ منير، يعني فعليا هل يعقل أن يتم تنفيذ مثلا عقوبة الإعدام بعد ما استمعنا إلى تصريحات بن غفير بالأمس؟
1: يعني واقعيا في هذه المرحلة لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنها ستترك آثارا دولية وأممية عديدة وخطيرة جدا، إضافة إلى وجود مؤسسات قانونية في داخل إسرائيل نفسها، وأيضا وجود معارضة ولو نسبيا لمثل هذه الخطوة. أعتقد أننا الآن نقف في مرحلة تهديد واضحة وعلنية لتنفيذ عمليات أعدام، ولكن على أرض الواقع لا أعتقد أنه سيتم تنفيذها. ولكن الجزئية المهمة أن هذا الائتلاف اليميني الحاكم الذي أقر العديد من المشاريع والقوانين التي تهضم حق الفلسطينيين وتمنح الحرية للمستوطنين وتمنع إقامة الدولة الفلسطينية وتحرم الأسرى الفلسطينيين من الزيارات ومن أبسط الحقوق، إضافة إلى كل الإجراءات العقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. نحن لا نستبعد على هذا الائتلاف أن يفاجئ العالم بتنفيذ عملية إعدام، وإن كنت أعتقد أنها في هذه المرحلة تحديدا ستكون صعبة جدا.
0: طب السيناريو اليوم، إذن الإغلاقات سوف تبقى مستمرة، نتحدث عن مسيرات بالرغم من انتهاء العيد هذا اليوم، صحيح في السابعة مساء؟
1: العيد ينتهي في السابعة والربع مساء. الإغلاقات المرتبطة بالعيد وهي في الداخل الفلسطيني أي بجوار المستوطنات قرب مدينة القدس، الشوارع الرئيسية سيرفع عنها الإغلاق بشكل طبيعي في ساعات المساء بعد نهاية العيد بحوالي نصف ساعة تقريبا وصاعدا، ولكن الأمر المرتبط بالحواجز العسكرية الإسرائيلية على مداخل المدن والبلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية أعتقد أنه سيتم تجديدها، والتصعيد سيكون واضح اعتبارا من مساء هذا اليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل منير الغول، أهلا وسهلا.

إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية، ولأن ننتقل لسلفيت. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت صباح هذا اليوم مدينة سلفيت. هذا الاقتحام كان مترافق مع عدة مدرعات، وقد انتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة بالتزامن مع مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. المواطنين أيضا في سلفيت أفادوا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من المدرعات والآليات العسكرية انتشرت في مناطق في المحافظة قبل أن تقوم بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. كان الحديث عن اعتقال 5 مواطنين من محافظة سلفيت. وهناك يعني أخبار يتم تداولها أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أمر بإخلاء عمارة سكنية تضم حوالي 75 شقة في سلفيت.

0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع في الثانية. إذن كنا قد تحدثنا أن الاحتلال أخطر بهدم عمارة سكنية بها 75 شقة في محافظة سلفيت. يعني تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، ما يجري الآن في سلفيت وغيرها. تنضم لنا الزميلة الصحفية عهود الخفش. عهود، مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين المشاهدين الكرام.
0: بالبداية عهود، نتحدث عن آخر التطورات الميدانية فعليا في سلفيت. هل لازالت قوة الاحتلال موجودة في المحافظة؟ هل هناك حديث عن اعتقالات وما غيرها؟ ومن ثم ننتقل لحقيقة هذا الخبر المتداول، وهو إخطار الاحتلال الإسرائيلي بهدم عمارة. هذه العمارة يعني تقريبا فيها 75 شقة سكنية. تفضلي.
1: نعم، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحامها لبلدتي بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، حيث تواصل انتشارها في الأحياء ومداهمتها لمنازل المواطنين وتفتيشها وإجراء تحقيق ميداني مع المواطنين. يرافق ذلك تهديدات يطلقها جنود الاحتلال لمعظم الشبان الذين تم التحقيق الميداني معهم. أيضا قامت قوات الاحتلال باعتقال شابين من بلدة كفر الديك واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وذلك جاء اقتحام بلدة كفر الديك، وقبل ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام لحياة. الآن أنوه لك والأستاذة المستمعين المشاهدين أن قوات الاحتلال ما زالت تقتحم بلدة كفر الديك. عقب ذلك أو قبل ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام أيضا بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت، وقامت بمداهمة عدد من المنازل دون أي اعتقالات تذكر أو دون أي تسجيل أي حالات الاعتقال في من بلدة بروقين. ذلك جاء اقتحام البلدتين بعد أن قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة سلفيت صباح اليوم، ترافقها عدة مدرعات وانتشرت في عدة أحياء من المدينة، واستمر الاقتحام ما يقارب 6 ساعات، كما وداهمت عدد من منازل المواطنين، ما أدى ذلك إلى إغلاق أيضا كافة مداخل، إغلاق كافة مرافق مدينة سلفيت، وهي المدينة التي يوجد فيها المؤسسات الحكومية والخاصة وهي مركز المحافظة، وبالتالي أدى إلى عدم وصول قدة الموظفين والعمال والمدارس أيضا التي اليوم كما أعلنت التربية والتعليم في محافظة سلفيت عن استبدال اليوم الدراسي بيوم غد، وذلك بعد أن قامت جيش الاحتلال باقتحام بلدة والتجوال في شوارعها وأحيائها. وكأيضا قامت بنصب العديد من الحواجز العسكرية داخل المدينة وعدم منع المواطنين من التنقل سواء على أقدام أو بمركباتهم في داخل المدينة. أيضا شهدت عملية الاقتحام وتفتيش منازل المواطنين وإجراء تحقيق ميداني مع المواطنين، وأيضا مواطنين الاستعادة أن تطلق سراحهم مع أيضا كما ذكرت لك تهديدات لهم بعد مواصلة على مواقع الاجتماعي أي أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي.
0: طب فيما يتعلق عهود بيعني موضوع الإخلاء العمارة، وهذه العمارة يعني تضم 75 شقة سكنية، يعني ما هي التفاصيل المتوفرة؟
1: نعم، بما يتعلق وما يتداوله بعض رسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي باختار إخلاء العمارة والتي تعود ملكيتها للدكتور عمر عبد الرازق وهو عضو في المجلس التشريعي، آدم المسجون إداريا بسلطات الاحتلال منذ 6 شهور وهو معتقل لدى سلطات الاحتلال. خلال التحقيق أو التحقق أو التحقيق مع أحد السكان القائمين في العمارة قال أن جنود الاحتلال قاموا بمداهمة عدد من الشقق السكنية المسكونة بالعمارة، بالعلم أن العمارة 75 شقة ما يقارب 75 شقة ولكن ليست كلها مأهولة بالسكان. هناك شقق تم شرائها من أجل الاستثمار، وهناك شقق أصحابها ليسهم يقيمون فيها، وبالتالي تم اقتحام عدد من الشقق السكنية، وقام أحد الجنود لفظيا لأحد السكان هذه العمارة أنا أستثمر هدم عليكم بإخلاء العمارة خلال أيام لأنه سيتم هدم هذه العمارة والتي تعود كما ذكرت لك الدكتور عمر عبد الرازق وهو عضو مجلس التشريعي عن حركة حماس، ليس هناك إخطار رسمي كما قيل لنا، وإنما أحد الجنود قال لهم سفاهياً أن عليكم بإخلاء هذه العمارة، سنأتي يوم بهدم هذه العمارة، في أحد الأيام سنقوم بهدم هذه العمارة.
0: يعني لا يوجد يعني إخطار رسمي أو توزيع إخطارات، فقط أثناء الاقتحام الجنود أبلغ سكان العمارة.
1: نعم، خلال الاقتحام، وللعلم لك وللمستمعين وللمستمعين الكرام أن العمارة تقع وسط المدينة السلفيت، وبالتالي أيضا له عمارة أخرى. أيضا جنود الاحتلال قالوا أن نفس السكان أننا سنقوم أيضا بهدم العمارة الثانية الأخرى التي تعود للدكتور عمر عبد الرازق في مدينة سلفيت. لم يكن هناك إخطار مكتوب، وإنما كان أحد الجنود الذي قال سنقوم بهدم هذه العمارة والعمارة الأخرى التي تعود للدكتور عمر عبد الرازق.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميلة عهود الخفش من سلفيت. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.

إذن في الملف الدولي وهو الملف ما قبل الأخير، يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران مع اقتراب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تحركات دبلوماسية قطرية للوساطة وتهديدات متبادلة بشأن مضيق هرمز بالتزامن مع رفع إسرائيل حالة التأهب تحسبا لتطورات جديدة في المنطقة. وكان قد أصيب 2 من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما ما أصاب مقذوف مجهول السفينة أثناء عبورها لمضيق هرمز هذا اليوم، بحسب ما أفادت الوكالة البحرية البريطانية. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي كان من المقرر أن يغادر البلاد الثلاثاء متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذا اليوم. كذلك نتحدث أيضا مستمعينا الكرام أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت أو قرار صادر أيضا من الإدارة الأمريكية كانت قد أقرت رفض منح تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني المتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي. وكانت أدانت حركة حماس قرار الإدارة الأمريكية الرافض لمنح تأشير أو تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الرفض هو للعام الثاني على التوالي.

0: الآن ننتقل لنتابع تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
1: اليوم الاثنين إن شاء الله ويوم غد الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة حول المعدل وجو غائم جزئي لا صافي. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنانا المعدل بحوالي درجتين مئويتين ويستمر الجو غائم جزئي لا صافي. ويوم الخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنانا المعدل بحوالي درجتين مئويتين. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-18، نابلس 29-19، جيني وطباس 33-21، أريحة والأغوار 38-25، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأها عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أفاد الارتباط العسكري الفلسطيني بأن جيش الاحتلال سيغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس في تمام الساعة 6 من مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع تحركات ومسيرات للمستوطنين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم قرية كيسان شرق محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل رئيس المجلس محمد هارون وقامت بتفتيشه وهددته بالاعتقال واعتقلت عدد آخر من المواطنين بادعاء أن هناك من رشق الحجارة على مركبات المستوطنين. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت اليوم أو خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و17 إصابة، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 73,914 شهيدا والإصابات إلى 174,952 إصابة منذ بدء العدوان. قال نادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، حيث أفرج الاحتلال عن غالبية من جرى التحقيق معهم، فيما لا تزال العملية العسكرية في بلدة بدو مستمرة. قالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم إن نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين المقبل. في اليوم 96 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 205 أيام من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات السياسية والعسكرية على أكثر من جبهة وسط تصاعد التوتر في المنطقة وتكثيف التحركات الدبلوماسية والعسكرية أيضا. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع 17 مغلق: البذان سالك، بيت فوريك سالك، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، ودير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
3: في أغنية بتخبي ذكرى وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: بقالوا سنين.
1: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا أكيد بتابعنا بشاهدنا بسمعنا من وين مكان، من أي مكان، من مس عليكم جميعا. عمر تعال، مش عمر، أحمد تعال على النص شوي. من نص عليكم جميعا، وعم نتمنى لكم إن شاء الله يومكم كان حلو خفيف وظريف لطيف، وحلقة جديدة طبعا من برنامج رسالة وأغنية، البرنامج اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4. بنستغل هيك فيها هالساعة لنسمع أغاني حلوة إن شاء الله وننبسط بهاي الحلقة. واليوم معنا عمر وأحمد، نحكي لهم مساء الخير.
2: مساء الخير أميرة، مساء الخير أحمد، مساء الخير للجميع،
1: نورتونا.
3: مساء النور،
1: أهلا وسهلا. طيب نشوف دعاء. دعاء مساء الخير، مساء راحة البال، مساء الأخبار الحلوة والتفاؤل إن شاء الله يا دعاء، يسعد أوقاتك. كمان أم العبد، مساك فل يا أم العبد. وتمارا، أهلا وسهلا فيك يا تمارا. وتمارا نشيطة، بتبلش معنا دايركت بأغنية اسمها بخيال الوردة، هلأ مجهز لك إياها، بتهديها إلي ولجميع المستمعين. شكرا كتير إلك يا تمارا، كلك ذوق. أي حدا أكيد بحب يشاركنا على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أحمد وعمر شاركونا تفضلوا.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. أنت شو الأخبار؟ إن شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين.
0: عمر شو الوضع يا عمر؟
2: الله الحمد لله.
0: كيف أمورك؟ كيف الجامعة معك؟
2: كله تمام والله. اليوم دوام 6 ساعات.
0: الله يعطيك العافية.
2: من 8 إلى 2.
0: والله أنت بتذكرني بأسوأ أيامي يا عمر كل ما تيجي من الجامعة. طب وفاء مساء الخير يا وفاء. كمان ديما هلا يا ديما. أبو عدلي مسامي يسعد أوقاتك. شو عنا طلبات يا شباب؟ تفضلوا.
1: عنا دعاء يوسف.
0: يلا شو عنا؟
1: بدها أغنية لوائل كفوري شفته على مفرق بيته. جميل. حلو. كمان نحكي مساء الخير لوفاء محمود تحكي لنا مساكم ورد وفل وياسمين مش ياسمين.
0: ياسمين مش ياسمين هي ياسمين المفروض.

0: يلا يا عمر. عمر ليش ساكت؟
1: ديما بتحكي لك يسعد مساكم، بدي أغنية عاصي الحلاني الهوى طاير.
0: أوكي هلأ منجهز الهيا.
1: عبود غانم يعطيك الله يعافيك يا حبيبي.
0: عبود صاحبك صح؟ أنا حافظتهم ما بلش أتذكرهم. يلا شو كمان؟
1: والدي طلة جميلة أحبائي، مساء الخير.
0: الله يسعد هالمساء.
2: يا مساء الورد،
0: نورتنا.
1: يسعد مساك يا رب.
0: وكمان محمد، أهلا يا محمد. هزار إحنا الحمد لله تمام، كيفك أنت يا هزار؟ شو الأخبار؟ يسعد أوقاتك. نبلش مع ديما إذن. يلا.

0: كمان عندنا محمد، شكله برضه محمد صاحبك يا عمر.
1: مزبوط.
0: كيف انا اعرف؟
1: هي حفظتكم.
0: لا هذا جديد.
1: لا دائما بفوت.
2: هو نفسه
0: جد؟
1: في واحد هلا نقص منه.
0: في واحد نقص نسيت شو اسمه.
1: ابو الشكر.
0: ابو الشكر. لا احنا بنستناه، يعني اللايف مش رح يكمل بدونه.
1: مش هون فريحه بدوره.
0: اذا هيك خلص يعني هاد فقدناه احنا بحلقه اليوم. بس نورتنا يا محمد، اهلا فيك. هزار مش فاهم عليك ايش هاي الاغنيه. هلا اوكي ماشي اصاله، بس ايش الاغنيه يعني؟ فهميني اياها وانا بحط لك اياها. حاضر. أبو علي حابب يسمع لعبد الحليم.
2: ممكن هزار قصدها على أغنية أصالة
0: ممكن الجديدة يعني؟ لا منحط هيا ممكن.

0: شابتني. يلا معنا اتصال، تفضلوا.
1: مساء الخير.
2: الله يسعد مساك، كيف حالك يا عمر؟ كيف انت؟ طمنا عنك.
0: يسعد اوقاتك يا قاسم، اهلا، تفضل.
2: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير
0: الحمد لله، كله تمام.
2: الله يسعد مساك. وما انهم زعلانين الضيوف اللي عندك؟
0: لا بالعكس، لا رواء كلهم بالعكس.
2: مساء الخير يا احمد، كيف حالك؟
3: يا مساء الورد يا قاسم، كيف حالك؟
2: الله يسعد مساك يا ست اميره، ويسعد مساك يا عمر.
0: ومساك يا رب.
2: عمر زعلان. عمر،
3: عمر قاسم بحكي لك انت زعلان.
1: لا لا مش زعلان، بس انا مش سامعه لانه
0: انا مش حاطط له.
2: يلا بعين الله يا عمر.
0: هلا بحطك بال
2: يوم معنا الحلقه مع الست انغام. والله ما شاء الله عنك، شدت لك 100%.
0: لما عمر طلعت مع انغام بحكي لك قاسم انه هو كثير مبسوط من ادائك يا عمر.
1: الله يسعد قلبك يا قاسم.
2: الله يسعدك حبيب قلبي يا عمر.
1: حبيبي
2: بدنا اغنيه حلوه مرتبه على زوج هون اتليب لابسه النابلس
3: أكابر
2: كل أهل نابلس.
0: إن شاء الله يا قاسم.
2: الله يسعد ألفكم يا رب.
0: أهلا أهلا فيك.
2: أهلا. أهلا.
0: أنا ناسي إن عمر أنا حارمتك من الصوت، بتعرف هلا.
3: حتى عمر لما حكى مساء الخير ما كان طالع صوته.
0: لا طالع صوته، بس هلا بحطك معنا بالأجواء ونسمع لنابلس. يلا.

0: حلوة صراحة، هاي من أحلى الأغاني أنا بحس لنابلس، كتير حلوة. تماري إذا سمحتي مقطع صغير من أغاني شيماء الشايب، حاضرين. في حدا طلب منا لأصالة صح؟
1: صحيح.
0: هي طلعت أغنية اسمها أصالة، عن جد يعني مش هي الأغنية الجديدة، بس إنه طلعت هيك الأغنية اسمها
1: هزار اللي طلبت منك. لا
2: يحلو طول السهر بكرة واليوم وأمس، أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس، خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: يلا ناخذ كمان اتصال. تفضلوا.
1: الو مساء الخير.
2: مساء الورد يا عمر يا احمد ويا اميره.
1: يا مساء الورد
3: يا مساء يا رب.
2: يعطيكم الف عافيه، كيفكم؟ ازيكم؟
0: الحمد لله زي الفل يا ست سهى.
2: الحمد لله، ان شاء الله دوم يا اميره حبيبتي.
0: ان شاء الله يا رب جمعا.
2: يسعد مساء النابلس الطيبين الرائعين كمان وقصة راديو حياة. أنا بدي أغنية اليوم، يعني هيك إجت على بالي. حلو حلو الروقان. بدي أغنية لوردة الجزائرية لو الأيام بتتكلم.
0: حلو،
2: يعني بديها لكم لجميع أهل نابلس.
0: على راسي يا ست سهى، ابشري.
2: تسلمي حبيبتي، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيكي. أهلا أهلا وسهلا. يعني حلوة الأغاني القديمة صراحة كمان، يعني مش بس هيك احنا نضل نركز على الجديد ونسمع الاغاني الجديده. حلو هيك بين كل اغنيه واغنيه نسمع اغاني قديمه. فشكرا عن جد للناس اللي بتذكرنا بهاي الاغاني، لانه ما بحس انه لو ما حدا طلبها ممكن احنا ما نحطها،
1: ننساها
0: يعني منا لحالنا. فنسمع لوردة يلا.

0: يلا نرجع للتعليقات. تفضلوا نشطوا حالكم، حاسسكم انتوا اليوم نايمين
1: على العكس. تفضل يا عمر.
2: يلا عشاق الماضي، بتوقع انه اسمها امرام عمران معلق تعليق ثاني.
0: صح.
2: بتقول لك يسعد مساكي اميره ومسا زملائك
1: مسا الورد،
2: وانها بدها تهدي اغنيه ل ايش مش فاهم انا،
1: تحكي لنا
2: بدها تهدي اغنيه بتغني لمين؟ يا حمام لحمام
0: في
2: هيك اغنيه
0: صح. حلو كمل.
2: الله يشفيها يا رب ويعافيها، وبدها تهدي هذه الاغنيه لزوجها سامر وبنتها تمارا وبنت مريم وولادي وصاحباتي. يسعد مساكم.
0: نسمعها. مارق عليكم الاغنيه من قبل؟ مبينه من قراءه عمر للاغنيه انها مش مارقه ابدا. لا لا لا على عمر.

طب عندنا رنيم، رنيم عبد الحق، يا مسا الفل يا رنيم. يسعد هالصوت الحلو كله طاقة إيجابية، شكرا إلك. بدها تسمع أغنية مبروك الخطوبة وتهديها لابن عمها بكر عبد الحق. طبعا زولينا بكر عبد الحق من نتمنى له أكيد كل السعادة بحياته الجديدة، لأنه دخل القفص الذهبي زي ما بيحكوها. فألف ألف مبروك وعقبال إن شاء الله كل العزابي، عقبال أحمد، عقبال عمر. هيك نفرح بالشباب الموجودة إن شاء الله. الله الله يسعدك يا عمر. وبتحكي له ألف ألف مبروك التمام على خير وعقبال عند جميع العزابية. آمين يا رنيم. ومنبارك له كمان مرة لدكتور بكر عبد الحق، ألف ألف مبارك.

0: شو عندنا كمان أغاني؟
1: عنا تامر شبارة بيحكي لك يسعد مساكي، بدي تبعتي لي سلام لأبو جمعة وأبو كمال وأبو جهاد،
0: أحلى سلام لهم.
1: أغنية كلام الناس
0: لا بيقدم ولا يأخر. حلوة يلا.

0: عبود بريك بحكي لنا يسعد اوقاتكم بالدغنيت على ورق الورق لعمار الديك
1: صاحبك هاد؟
0: لا
2: لا عبود هي على ورق الورد تصحيحا لكلام عبود. عبود لا مش صاحب عمر, هو زميل البرنامج وبيختار أغنية شو أحكي عليها. طن غبرة طن غبرة الأغنية قد ما هي قديمة بس رائعة يعني. زا عبود أنا صراحة بالأغاني هيك جاي على عقلي فإبداع. تعرفوها؟
0: آه.
2: أنت
1: إيش هي الأغنية؟
2: عورق الورد
1: رسمت الورد رح تبقى
2: رسمت ال... أيوة
0: رسمت الوعد.
2: أنا بصحح لك عمر دير بالك
1: ما علينا يا نربحها

0: صراحه نفسي اطولها اكثر بس بخاف الناس يعني هيك تزعل تتضايق انه تنطول اغاني او اغاني لا. بس يلا تفضل يا احمد.
1: عنا ايمان صبره بتحكي لنا مساء الخير والورد وعصيره الورد طمنوني عنكم.
0: احنا الحمد لله احنا يا تمام. ايمان شكرا كثير لك
1: وبدها اغنيه على ذوقكم.
0: على ذوقك يلا شو حابب نحط؟
1: لعمر دياب.
0: انت هيك يعني اعطيتني انا بدا احط على
1: بما انك انت كثير بتحبي عمر دياب فاعطينا اغنيه انت هيك حافظتيها واهديها لايمان.
0: نهديها لايمان. لازم نختار لك اغنيه حلوه اذا يا ايمان. يلا ان شاء الله تعجبك.

0: زبطناها لأيمان. لا يعني
1: قربنا
0: نخلص الأغنية يا إيمان. عملنا أغنية حلوة يعني مش أيتها حاجة حطينا لك. لا
1: صح مش أغنية. أيتها حاجة
2: في أبو العز يا أميرة بقول لك مساكم فل. بده أغنية من الزمن الجميل.
0: هي زمن جميل كتير والله.
2: غسل وجهك يا أمر
0: أتوقع هاي بالثمانينات. هلأ
2: 85
0: هلأ نسمعها بعد الألو. تفضلوا.
1: مساء الخير.
3: مساء الخير
1: يا مساء الورد.
3: بدنا أغنية نصري شمس الدين.
1: نصري شمس الدين.
3: لقينا عليها مرض.
0: ايش هي؟
3: لقينا عليها مرض.
0: هلا من نبحث عليها اكثر. خلص ولا يهمك اعتبرها جاهزه. اهلا اهلا. المشكله لا انا سامع لا باسم المغني ولا الاغنيه.
1: هي بتهيأ لي انا سمعت هيك
0: اشي سفر الدين
1: أو نصري فخر الدين.
2: أنا الحمد لله ما سمعت شيء أصلا.
1: هي المغني نصري شمس الدين والأغنية عيني عليها يا إشي.
0: إيش؟ يعني هلا يعني طلع لي اسم المغني.
1: عيني عليها هيك.
0: أوكي هلا ما عليك أنت ما عليك خلاص عندي الموضوع. نسمع غسل وجهك يا أمر يلا.

0: حلوة صراحة،
1: جميلة
0: حلوة
1: جميلة
0: حلوة حلوة وكتير قديمة. هلا نرجع لنصري، نرجع لنصري شمس الدين.
1: نصري شمس الدين الأغنية أنا سمعت لحد عند، بتعرف إني نسيت
0: يعني أنا
2: ما سمعت أصلا.
1: إيش عينيك عينك
0: إيه؟ أنا خلينا يعني خلص مش مهم،
1: خلينا نرفع أي أغنية لنصري.
0: المهم المغني
1: نصري
0: يعني إيش أحسن من ولا إشي. يلا

0: محمد بيقول لك يسعد مساكي، بده يهدي هاي
1: الفل،
0: بده يهدي هاي الاغنيه لمحمد عوده ابو صبيح.
1: اه محمد عوده هذول اصحابك؟ لا
0: لا
1: لا
0: لا لا
1: خلص انا كل محمد بقى
2: احنا لما بكره
1: تعب عمر
0: المهم بقول لك بده علي الضحكه علي
1: يلا حلو هاي الاغنيه برضه لهاني شاكر الاسم.

0: يلا شو تمارا كمان طالبة؟
1: تمارا بتحكي لنا أغاني الزمن الجميل لشيماء الشايب البعيد منك قريب، هيك اسمها هي بتعتقد، وبتحكي لنا بس حلوة الأغنية مع إنها قديمة اللي حاطينها. أي واحدة بالضبط؟
0: طبعت نصري أكيد، نصري
1: شمس الدين.

0: انا فكر هاي الاغنيه جديده.
1: اي وحده
0: طلعت قديمه هي هاي اللي نسمعها هلا يعني. تمار تحكي لنا قديمه بس انا والله صراحه بفكرها جديده. ما علينا.
2: دعاء يوسف بتحكي لنا حطوا لنا كيف الهمه عاليه. ان شاء الله دائما همتنا عاليه وعندنا اراده.
0: ان شاء الله, إن شاء الله يا رب نتمنى.
1: الاراده بتصنع كل شيء.
0: نعم نعم نعم صحيح.
1: سمعينا عن الاراده.
0: عن الهمه.
2: عن الهمه. الهمه.
0: ايه
1: همتنا عالية. ان شاء الله دايما همتنا عالية وعنا ارادة.
0: اكيد
1: اكيد
0: نعم.

0: طب عمر أحمد شو رأيكم تعطونا أغاني نسمعها على ذوقكم؟
1: في عنا هزار
0: قبل هزار
2: أغنية على ذوقنا.
0: أنا
2: أغاني يعني
0: مش مشكلة هي بتنسمعش بس احكي عادي.
2: الله يسامحك الله يسامحك
1: هذا
2: أحد أغنيك جرحتيني
0: دعابة دعابة دعابة يا عمر.
2: أيها أحمد بشهدنا أغاني هذيك مرة سمعته أغاني.
0: طب يلا سمعنا خلينا نسمع المستمعين نعرف كيف ذوق.
1: هو بحب إكسام
0: أنا بحب أغاني بكسام على فكرة. طب أعطينا أغنية
1: عبين ما يخلص
2: شغلي لهم بتفتكرني ساعات لرامي صبري.
0: رامي صبري أنا كتير بحبه
2: بتفتكرني ساعات.
0: يلا نسمع
1: يلا تفتكرونا يا
0: تفتكرونا.

0: تذكرونا. والله هذا لازم السؤال نسألهم للمتابعين. بكرة بعد كم سنة هيك تنسونا تتذكرونا تقولوا كانوا مناح، كانوا هيك بيحطوا لنا أغاني يطلعوا علينا بالبرامج. إن شاء الله هيك تضلوا تتذكرونا بالخير.
1: نتمنى.

0: زعلك يا عمر، احكي لي.
1: لا انا هيك غني،
0: فضفضلنا.
1: انا هذا اللي بحبه. هلا دورك يلا احمد، سمعنا اشي.
2: ايه
0: يلا.
2: كان عندك حق.
0: العمر دياب. الله عليك يا ابو صبره، مش طبيعي. بتبيضها
2: طب.
0: انت قاعد بتبيضها. يلا

0: طب عندنا مشاركة على الواتساب من جلال، يسعد أوقاتك يا جلال. جلال حابب يسمع لجورج الراسي أغنية اسمها قلبي مات.
1: اللي انشهرت
0: اختيار رائع يا جلال.
1: قبل جلال انت ملاحظة شغلة، عبد الله وين؟ اورداراتك وين يا عبد الله؟
0: عبد الله اليوم اوفلاين. عبد الله اليوم صارت تكون اموره تمام يعني.
1: نتمنى ما ننسى حازم
0: اكيد.

0: مين مزعلك يا جلال؟
1: بدك ترد له اياها يعني. شو اللي حكى لك اياها؟ احنا اللي حكينا لك اياها
0: يعني انا عمر
1: مش جلال.
0: لعمر. عمر.
1: اوكي وصلت. عبادة، يسعد اوقاتك يا عبادة. كانت هزار طالبة اشي لكاظم الساهر اتوقع. انا مجهزت لك اياها يعني. فخلينا نشوفها.
0: اغنية ناي في صوتها.
1: هلا انت طلعت لي ناي بدون صوتها.
0: الفكرة
1: المهم ناي
0: بشكل

0: وش الوعد يا انا
1: في اب كمال ان يسعد مساكم. بدي اهدي اغنيه لروحي عواده لجورج والصوف. حبيته ايوه
2: حبيته ايوه لجورج والصوف. يلا نسمعها.

0: طبعا انا لاحظت شغله انه اليوم مستثنى عندك، انت قاعده بتطولي للمتابعين الاغاني عشان ما يزعلوا،
1: عشان اليوم حاسه انا ما فيش ضغط فماخذه راحتي معكم، عشان هيك يعني أكيد. المره الماضيه كنا كثير مضغوطين لدرجه مش طبيعيه، فاليوم الوضع رواق الحمد لله.
0: تمارا بتحكي لك تذكري اغنيه مصطفى؟
1: لا مش ناسيتها يا تمارا، هلا شوي بنحط لك اياها.
0: كمان نحكي مساء الخير لعباده، بحكي لنا يسعد مساكم بكل خير.
1: مساء الفل يا
0: باهره الشيب، بتحكي لنا يسعد مساكم، بدها اغنيه لابن حكم، عيد ميلاده كان من يومين.
1: العمر كله ان شاء
0: وعلى
1: الله.
0: وعلى ذوقك.
1: على ذوقي.
0: علما انه الاغنيه اللي بدنا نرفعها هاي لكل حدا بمناسبه عيد ميلاده.

0: هاي الحركة أنغام متعودتها معي إنه برفع اللاين وإحنا بنحكي وضع كثير طبيعي، بس أنت لا استجبت يعني. هاي
1: هلأ أنا حركة أنغام بالثانية.
0: لا بس الثانية هذاك إشي والأغاني إشي تاني. يلا
1: عباد المصري بحكي لك إنهم بيقولوا لك ممكن أغنية لوائل كفوري
0: بيقولوا لك
1: مين بيقولوا؟
0: لا اسم الأغنية بيقولوا لبس هلولو. بقول مين بيقولوا لك يعني هاي أغنية جديدة ولا إشي ولا مش عارفة شو. بدون ما تبعث لي الرابط يا عباد أنا هلا بجهز لك إياها ولا تقلق. أغاني ذكرى كمان بتحكي لنا تمارا بتجنن كتير حلو. هلا بسمع لها
1: بتحكي لك أغنية. هي ما بتحكي لك حطيهم يعني بتسألك أنت بتتذكريهم
0: مين
1: هدول الأغاني. تمارا بتقول لك، تمارا بتحكي لك بالنسبة لأغنية مصطفى، مصطفى عمر مصطفى.
0: مين عمر مصطفى؟
2: حكيت لك بتتذكر أغنية قمر السود عيونه.
0: طبعا
2: فهي بتحكي لك بس بدها تذكرك بدون ما تحطيها.
0: لا خلينا نحطهم هيك حلو. وهلا رح نحط أغنية لذكرى كمان.
1: لحظة إدراك متأخر.
0: أنا بحب أنا بحب عندي بطء بالاستيعاب شكله. ورح نسمع أغنية لذكرى، أنا بحب أغاني ذكرى. خلينا نسمع وائل كفوري بالأول.

0: يلا تفضلوا.
1: في عمر المصري بحكي لنا يسعد مساكم
0: مسا الفل،
1: بده أغنية لو تعرف حبيبي لجوانا
0: ملاح. وال شو قديمة هالأغنية، قديمة قديمة كتير حلوة. عايش آه بتعرفها؟
1: أنا ما بعرفها.
0: أحمد اللي حكى آمو
1: تعرف أحمد؟
2: لا
0: ما بتعرفها.
2: آه عمر كمان بحكي لنا عمر مصطفى أخو عامر.
0: مين؟
2: عمر مصطفى أخو عامر مصطفى دعابة.
0: ليش حاسكم تحكوا ألغاز أنتوا هلأ؟
2: دعابة نرفع اللاين
0: يعني ما يلا يفضل.

0: بتمتي مو انتو التنين في عمر أنا... عمر شو بتحكوا يا عمر؟
1: ورق برجيته الصورة والله
0: أكيد؟
1: يعني هيك شيء في أنا محمد بقول لك بحب يهدي هاي الأغنية لمقدمة البرنامج أميرة
0: أنا شكراً
1: تبكي الطيور وهداء خاص للمتابعين ولك
2: لا ولكم بس هو ناس الميم
1: ولكم شكراً للتعديل
0: هو بفكر إنه بس إله يعني أنت يا مش مشكلة يا عمر.

0: يانا نين الروح.
1: أيوان
0: بقول لك يسعد مساكم. حبي ممكن أغنية أنس كريم كريزة شو.
1: أيوان
0: بهديك إياها أميرة. ويسعد مساكم شباب منورين اليوم.
2: يا مساء الورد.
1: شكرا شكرا شكرا لك. يلا
0: حلوة هالأغنية
1: عجبتك؟
0: آه.
1: يلا

0: بدنا ننضغط شكله احنا بال
1: ختام همس
0: بالاغاني. لا احنا خلص هلا رح نحط للي ما حطينا له ويلي حطينا له خلص يعني مش رح نكرر. كمان عندنا مصطفى حلاوة ما بتذكر انه حطينا له من قبل. مصطفى نورتنا يا مصطفى اهلا وسهلا. ايش الاغنيه؟
2: اغنيه انا بحبك
1: يا مصطفى
2: انا بحبك.
0: اوكي يلا

0: طب عشان أنا حكيت لتمارا بدنا نحط أغنية لذكرى، رح نستثني السود عيونه، رح نحط أغنية ذكرى. بدي أختم فيها أنا صراحة هاي الأغنية، بس قبل ما أختم فيها أغنية ذكرى بدنا نشوف ريم أو دعاء كمان عندنا. ريم خليلي يسعد أوقاتك، دعاء مساكم سعادة لو سمحت أغنية ضلة حكي، تهديها إلي ولحجتها وخصوصاً تهديها إلكم سوري ولحجتها وخصوصي إلي لزخيرة السعادة. كاتبت لي دعاء
1: حرف الميم
0: يعني هذا اللقب، أنا بعد هذا اللقب غصب عني بدي أحط لك الأغنية يا
1: يعني
0: دعاء.
1: لو خلص البرنامج بدي
0: لو خلص البرنامج بدي أرجع بس عشان أحط لك الأغنية. فشكرا كتير إلك، بتهديها للحجة وللجميع ولإلي، يعني هاي هيك زبطنا التعليق أكتر. تامر احنا رح نختم بعد هاي الاغنية، رح نختم باغنية وخلاص، يعني نعتذر احنا حطنا لك من قبل اغنية. ان شاء الله يوم الاربعاء بنرجع يعني منعودكم، بس انتوا لانكم بتضغطونا باخر البرنامج فمنبطل ملحقين.
1: صح.
0: حقكم

0: شكرا لك يا دعاء، يعطيك ألف عافية، ويعطيكم جميعا ألف عافية على هالمشاركات الرائعة. وشكرا، بدنا نحكي لكل حدا كان معنا اليوم وطلب أغنية، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا وقضيتوا وقت حلو معنا، مع أحمد، مع عمر، مع المتابعين والمستمعين أكيد. واحكوا لهم هيك إشي إذا حابين قبل ما
1: تفضل
0: نختم.
1: المايك
0: عندكم.
2: أهلا وسهلا. شكرا لكل حدا على إلنا تواصل معنا على 2379143.
0: برافو، حافظ الرقم.
2: شكرا لك يا أحمد. شكرا أميرة،
0: أهلا وسهلا.
2: المايك معك أحمد، تفضل.
1: إيه أنت بس لحظة، بدي
0: يلا بس بدنا ننجل
1: كاتب هذا الكلام
0: بعد الهوى. لا هو بس بس زاد الرقم، هو حافظ الرقم. برافو عليك يا عمر،
1: جدع يا عمر.
0: إلا إذا شايفه عن اللايف هذا حال تاني.
2: لا لا بلشت أحفظه.
0: الحمد لله
1: الحمد لله، كنت نخربش. أكيد شكرا إليك أميرة، شكرا لعمر، شكرا لكل اللي شاركونا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. بنتمنى تكونوا بخير، ومني أنا وأميرة وعمر كونوا بخير كتير، وإلى اللقاء.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الرابعة مساء.
5: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: Radyo Hayır.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بالشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحت المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: إنها الخامسة مساء الآن، الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مدينة السلام والصمود ومسرى رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين، وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات، وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد الأقصى. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً، إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.
2: مر

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صرنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هوني.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كتيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: التوقيت الآن هو 6:00 مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

وحدكم على نهج الوهام ومصحفكم

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
3: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.10.

0: التسعينات. أغاني التسعينات ضمن بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة اف ام. هواها نابلسي. هواها نابلسي.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يلا روى أغاني تسعيناتك، يلا روى نسرح المعيشة على أغاني تسعيناتك على حياة أف أم، هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد. بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده العاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: الساعة الآن 11 ليلا.
4: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

لك تبقى عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لك تبقى

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

يلا نروق أغاني تسعيناتك، يلا نروق نسرح ونعيش على أغاني تسعيناتك على حياة FM هواها نابلسي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا

خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف.